0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كادر هنا برنامجنا البخص الأطفال المشردين أو الأطفال هنا الشاري، قابلنا مدير هنا السانتر داكونة إسبوار إليفا دافوغو، وسألنا شنو الخلا يفتح السانتر ويلم الإيال المشردين. رد لينا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أليفا، شنو الخلاك تفكر وتكري سانتر ده؟
1: يعني اليوم كنت مجان سودا، يعني يمشي قريب 10 سنة كلاس، يعني أنا شوك لك يعني ده كله ده، بس يلا من شاري يروكو عشر بكل يشوف بانيتيز ميشون ديليكان ده شوك المنافة، يعني أي ما يتوكل إن ده نظام لي ترانسفورمي لي يدي لي أوين، يعني أنا اليوم على أنتاني إلم وإلم ده هو بليب بدانس وبليب ده ما شاء الله. أنا اليوم avec pakan kachir machet États-Unis, machet Angleterre, Italie, France, voyager machallah machet shifta wuta wana kulta ile mala antania lungan habi foga takala na kulu nagan saira ne awina foga nas tabashanda kale jit be ekibagi bor ganza swagi kana awunu yalat kana lagutu min shari be lip le yani yalgo nizam adil oda aliyom kirib ashara sana kale kan sukiri meda
0: tishila responsibility hana nadum le akilano wo sharafa noda ماهين من وين يا جاي يجيك المساعدة ده؟
1: ومش الله كله قال كإندك نية للمساعدة، إندك نية لتأوين ده، لتترانسفير نادم، الماء إندك بيت نادم من تاب كانت أوين ده الله كل أوينك، ومش ده تاب سألناك وكاتنا من قلبنا وما فكرنا من كتيرة، أنينا شوك الفكرنا كتيرة نساعدو يلا ده. وكتي مغان سورا كتير انا كلو عندنا برستاسيون باسكو انا ارتيزو عندنا كوتاغ انا برستاسيون ارتستيك هلغان سورا انا لو فو كروس وكان جالنا ما شاء الله كان بو اكلي لي يلا ياكلو وعندنا اليوم فكنا ريستورون كافي داكونا يلا دا كارين كلو غيروكو كاي ساوغو كاي تشاكوم كافي ومام كو يال كو شوكول شيا او شوكولا واي سيدنا اللي نعمل فوق يلا وما شاء الله ناس اكارين كاي ساودونا كولا عندهم شوكولا يجاي ينتونا مساعدة يجي ساودونا ينتونا ريس أكاري ينتونا غروس كولا لين بفو أكل يلات ما شاء الله تبا شوكولا أننا قايدين فوق اليوم قام ساودو فوق يلات ده قريب 10 سنة.
0: يالات دول ده جو من ديفرانت ريجون ويالات الجبتو من الشاري ده كي كيف يا انتي قدير لميتهم وخطيتهم بكان واي ما يسو مشاكل
1: ميشي قلتا كي يعنينا يالات ده نغا نمشو لهم مم قايدين من الشاري ده ما يعرفو بكان كي يمشو ما يعرفو كرا سانتر كي راغينا يعني نغا نمشو من الشاري كان لغوتهم بس كي نافو كرا نارم قاي من تاب يدور مساعدة كيف نسيرو لبايدن كيالغا نفسه كان وياك ده شيء لديسيزون ياجي او ده كريتيان ده مسلم ده كمان ده لكن اني نمين كود دينتولوجيا كنا ده ما كان سمش الله ونار مساعدة ده سيدة ناد مردان نار مداكو ما يعرف بكان ما يعرف ده ياكل ما يعرف ده نوم كان ساورو ما شاء الله كان اوينا كلاس هو كان ريتريفي نفسه ناقلون ساورو وكتير كان سودا يلان ما كان كروم نتاول كتير من سانتر بس كان اني نقول شنو شاري ما ولد ولد نادم يلان ده كان مارو ده عندهم علم كايدين عندهم أباتهم عندهم أماتهم عندنا شكل نصورة نسايدهم عندهم ريدوكاسيون أو بايدين شان نصفهم شنو كان مراكا يلا دياجو لنا كله عندنا كمان ندانتفعنا نصور أنكت بأنكت نمشن نلقوها حالهم نعانو سمام لي يعني شنو يكربو يلا دا كالي يلا دا يلقو ايدوكاسيون النورمال مش إلا أنا غانسو كان سايدو فوق يلا دا وعلوم كريم لسينا لا قريب 644 أنفان الكابل نام لحالهم علوم عندنا 84 يلا دا ريسو كالاس الغاي دبرو كربو بيتم أكارين قايدين يدورو كان سايدوم وأكمباني ما بسمع إنجنا أكارين قايدين دراس مجيب سفرة كربو متنعاي من مزون داري أنا دوزن يكلم يقبلو بكان يمشي ما في بكان نوم ما في خلاص يمشي لعالم كوي تردم كان تبادي دلنا كام شوكل كم هم يستيغماتيزي يروك من سوسيتي يقبل بطن من دانجي من أبيتو داسو أنا شيفن شوكل لما يافا كاتنا بروجي أنا رنتيغاسون دلنا كام pour la prévention du crime. Ndoro car ministre de la justice, de la sécurité, déjà la police, il s'est donné un mini crime là. Les yani ensemble en synergie, nous l'agoutu yala de l'antum nizam badantum formation les yani mayoko délinquant les iso criminels de toute société quoi là. Mais il est d'accord quand ça.
0: Chino la difficulté ou la مشاكل le centre de gaïa.
1: مشاكل كثير لكن كان قايدين غنغان كوتو ديفيكيتي بازا ما نقدر نمشي قدام ما نقدر كامل كي نبدو نسوكي دي ميدا لكن اليوم عنينا ديفيكيتي انتنا قدرة مشاكل انتنا قدرة لكن كل ده شوك الفتاة لما في نالهم كان سايدة مشي كده

0: أستاذ المستمعين ومستمعات راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا هنا اليوم تحديات الفشل الكلى في تشاد والأسباب والعواقب والوسائل والوقاية منها. لذا قابلنا الدكتور محمد حسين علي، نائب رئيس مستشفى النهضة ورئيس قسم مرض الكلى. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ممكن تقول لنا ما هي الأسباب الرئيسية لهذا المرض فشل الكلى؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرض الفشل الكلى عنده أسباب عدة، فهو في نوعين، في الفشل الكلى الحاد والفشل الكلى المزمن. بالنسبة للفشل الكلى الحاد، ففي غالبا من الأسباب المذكورة المعروفة ده الانفكشن أو النقص في المياه في الجسد، في حالات أنا ديزيدراتاسيون مثل إسهال، ولا كان في أنيميا، ولا كان في بعض التعفنات، بعض الأمراض عندي مثل حصى. وده كله خلاص يخلي بطريقة مؤقتة الكلى ما يخدم عديل، وأول ما السبب المعروف ده اللي جينا له حل ده خلاص الكلى يرجع عادي ويخدم نورمال. لكن المشكلة كله في الفشل الكلى المزمن، وفشل الكلى المزمن ده من أول الأسباب اللي عندنا هسه حاليا في إفريقيا وفي تشاد، هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم ده النادم ما عالجاه بدري، هو علاج حقه ما هو مدى الحياة كله، لكن النادم كان ما بدأ بعلاج حقه حتى الضغط يكون موزون، فمع الزمن ده يؤدي إلى الفشل الكلى. كذلك في مرض السكر، مرض السكر كله كان النادم قاعد يشيل علاج حقه ده بطريقة إنه السكر يكون موزون ده ما في مشكلة، لكن كان السكر ما موزن ونادم ما جاي يشيل علاج حق عجل ده، مع مرور الزمن ده هو كذلك يؤدي إلى فشل الكلى المزمن. كذلك الحصوات يقولوا حجر ده قاعد في مسالك البولية ده، كان نادم سواء عملية ده، سواء كان بالليزر ولا سواء كان بعملية مرجو ولا كان بدواء دفق مع البول ده ما عنده مشكلة، لكن كان نادم ما شال علاج المناسب ده، ده كله خلاص مع مرور الزمن ده يكون ضغط في الكلى ويسوي فشل كلى مزمن. وفي سبب كذلك يعني كثير قاعد هسه عندنا في تشاد، هو بالفرنسي يقول اوتو ميديكاسيون، انه مريض هو يشيل دواء بدون رشدته انا طبيب، هو يمشي بس يشيله من الدكتور شكو ولا من دكتور جيم، بس يقول انتيني دواء هناك اندوسيد، يجيب دواء ديكلوفيناك، يجيب دواء عن علم بدون اي خلفيه انا طبيب ولا كيف، يشيل دواء وخلاص، ده كله يعني جاي يسبب لنا مرضى كثيرين جاي يجوا بفشل كلى مزمن. ونذكر لكم انه مرض انا فشل كلى مزمن ده يعني خلاص عند 5 مراحل، المرحله الاخيره من 1 إلى 5، المرحله الاخيره ده بعد ما في علاج اخر الا الغسيل.
0: الكلى في جسم الانسان ده عندها دورها شنو ممكن تذكرها؟
1: الكلى عندها ادوار كثيره، من اهم الادوار الكلى ده يصفي الدم، الاكل اللي قاعدين ناكله عندها يعني جزء ينفع للانسان وجزء واحد اخر ده وسخ حقه ده خلاص يمرق في البول، والكلى ده بس هو يصفي الدم ده، الأديل ده يجيب للجسم والأهوان ده يدفقه. وكذلك المياه أسأل ما كان قاعد أشربه كتير ده خلاص الجسم المحتاج له ده خلاص يودي في الجسم، والألم الزيارة ده كمان يمشي يمرق في البول أكرمكم الله. وكذلك الأدوية، فكل مادة أننا بس دخلناه أشيلناه في جسمنا ده الأديل هكا ده يمشي في الجسم في الدم، والهوان هكا ده يمشي يمرق في البول ده، وده وظيفة هنا الكلى ده يسوي رول هنا فلتراسيون، يعني رول هنا تصفية يصفي. وفي بعض المواد كلها يعني الريان دي ينادو فونكسون اندوكرينال، يعني عنده دور في انشاء وانتاج بعض الهرمونات، وتلعب دور في تنظيم هنا التفاعلات الكيميائيه، وكذلك الخدمه هنا الجسم، من ضمنهم في الرينين ده يخلي ريجلاسيون هنا البريسيون ارتيريال، يعني في الكلى ده هو بس مادة اللي يخلي التنسيون ده بس يجي موزون ده مادة ده منتج في الكلى، مادة بس اللي يخلي إنساني ما يكون عنده فقر دم ده يخلي الكريات البيض الحمراء ده ينتج ده كله قاعد في الكلى ينادو إريتروبويتين، فدول كل ينادو رول أندوكرينين يعني فالكالسيوم كله. فهو الكلى عنده وظيفتين، لكن بخلاصة حقه ده الكلى ده هو خدمة حقه ده يعني يصفي الدم ده من كل الترسبات الأوساخ ده كل يمرقه في البول، والشيء اللي ينفع للجسم في خدمة هذا يقبل له، والشيء الثاني كمان يخلي ضغط الدم ده يكون موزون والدم ده كله يعني كرويات الحمراء ده كله يكون انتاجها كتأثير وما يكون انت فقر دم.
0: ودكتور في أنواع مختلفة للناس المرضانين بفشل كلى، شنو أنواع تذكرها لنا؟ مش الناس اللي عندهم فشل كلى كلهم حالاتهم واحد ولا عندهم أنواع؟
1: لا، في نوعين من ناس عندهم فشل كلى، مثل اللي ذكرت قبل ده فشل كلى وعجين دول كان كربام ده في أمل يلقوا العافية، دول ينادوم انسيفانس نالجي يعني فشل كلى حاد. فأول ما السبب حق ده عرفنا عالجنا ده خلاص هو ده بتن ولا قال يسوي غسيل ولا قال يسوي شيء خلاص عافي سلام. لكن في واحدين ده يعني ده فشل كلى مزمن وده يعني خلاص حياتهم ده كله كله يغسل بس. فعشان ده الفرق ده نقدر نسوي ده إلا يجون علينا في كأخصائيين أنا أمراض كلى ده نقدر نفند لهم. وحتى نادم اللي عنده فشل كلى مزمن كله ما شرطا بس خلاص كان هو اللي جناه عنده مزمن نسوله جاليز ويقعد لا هو في 5 مراحل. فهو كان جاء بدري ده خلاص نقدر نوقفه في مرحلة الجفه في مرحلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس 5 مراحل. كان هو جاء بدري ده مرحلة الجفه قدر نقدر نوقفه فقط لكن يقدر يقعد فقط 30 سنة كله بطن ما يمشي كتاما ما يغسل كله ما كونه خلاص اللي جناه مزمن وخلاص. ففي أمراض هسه مثلا مرض السكري مرض الضغط الدم في الحصوات الهسه الكالكيول ده في الحجر ده في المسالك البوليه وفي امراض وراثيه كذلك موجوده هم كلها قاعدين. فده كله كان نادم جاي من بدري نقدر نقول له حل انه ما يكون في تطور لغايه ما نجي في حاله انه كله خلاص يقيف الا يقدر غسيل.
0: وهناك فئات من الاشخاص معرضين لخطر لهذا المرض من هم؟
1: فعلا فئات معرضين لامراض الكلى في ناس اللي عندهم مرض السكري والضغط ده هم كان جو عندهم متابعه مع طبيب هنا كلى ده فهو يقدر يعني مرض حقهم ده يخلي ما يمشي قدام حتى يمشي في فشل الكلى. عندنا بعض المرضى قاعد عندهم سكري من هسه تقريبا 40 سنة والهسه كلها ما دخلوا في غسيل الكلى قال انتم دواء بس يعالجوا ويمشوا. وناس سبحان الله عندهم يعني ديسيبلين في حياتهم يعني منظمين في حياتهم الدواء يشيلوا عديل يجي في مراجعة كل عديل وخلاص هم عايشين عديل وهم قاعدين يخدموا كل عديل. ففي ناس واجين ده عندهم ضغط الدم ونفس الشيء عندهم متابعة وخلاص قال انتم دواء نسوي لهم علاج بدون غسيل كلى وماشين عديل ما عندي مشكله. لكن في ناس المعرضين زياده ده ناس اللي ما عندهم متابعه نادم بس انت يعني كان ماشي بس ولا سويت اكزاما ولا سويت كنترول عند 35 سنه 40 سنه وزياده ماشي يومات ولا سويت كنترول ولا سويت تيست ولا سويت اكزاما انت بس وتشيل لك دواء بطريقه عشوائيه كان بدكتور شكوك كان نادم مشيت بكان والناس كلها قال لك شيل الدواء مثل ده بس تشيله وتاكل سكر كثير وبكان مشيت كل ميلها كل تاكل كثير وما عندك يعني نظام في حياتك ماشي عشوائي ده اهم من ده كله كده في تعرض للتباجيزم يعني السيجاريت والشيشه فهذه كلها اسباب ده خلاص يوم الجمعة مرضان ده خلاص نلقوا عند فشل كلى مزمن وخلاص هل ما في اخر الجاليز بس.
0: وهل الاطفال كل يسيبهم من فشل الكلى؟
1: نعم في بعض الامراض انا اطفال ده اطفال في امراض وراثيه سواء كان في سن مبكر ولا باكر ولا كان بي كبير شيء قبل عرض حق دايبين في امراض يعني وراثيه كلها يعني في تشوهات في مسالك البوليه ده يقدر مع مرور الزمن ده خلاص يخلي الطفل ده يكون عنده فشل كلى مزمن. فده حل ما في الا للطفل ده يسوي له زرع انا كلى ولا يسوي له غسيل انا كلى. في امراض اخرين ده انا امراض حاده مثلا في تعفنات انفكسيون واجين ده كان كربلاء الطفل ده درسوا له فشل كلى مرض يحتاج حتى غسيل كله لكن بعد ده كان جبنا بالواجب ده فالطفل ده غالبا يلقى العافية وخلاص بعد كده ما يسوي له مشكلة. وفي بعض الحالات أنا مرض آخرين هم يأثروا في الكلى مثلا الأطفال عندهم مرض أنا قريب ده فالقريب ده كما شغال عديد كله خلاص يقدر يأثر في الكلى في الكلى ولا الكبد كما شغال عديد كله يأثر في الكلى. في عندنا في أكيد من الأطفال اللي هنا السنين اللي فاتت ده اللي عندهم بالي بالي كله كان ما عالجوا عديل وسووا لهم انيميا وخلاص ما يجي له علاج كثير ده كله كثير قايلوا لنا يسووا فشل كلى وبعدين كان غسلهم كله لكن في نهايه المطاف اكثرهم ده كان جو بطريقه مبكره خلاص نقدر نلقى لهم حل كله.
0: وفي بعض الناس اي طعنه كان طعنهم كله بيقول عندهم كلى ناس اللي فكرت تقول لهم شنو؟
1: ناس بس يعني بحجوا واي ما واحد يعني خطى في راسه انه شغل ده كلى فمرات مرضنا يجي نقول له كان جاي وجاك ده وين كان وصفه ده هو ما جاي وصفه كلى جاي وصفه في الكولون عنده مشكله هضم عنده مشكله هنا اورجان اخرين الاجهزه اخرين وجاي يحطوه في الكلى وبعدين فعلا عنده مشكله في الكلى كلها. ففي كل الاحوال ده نادم بس كان هو بيعاني من الم ده يجي للطبيب الطبيب يكشفه يسوي له كلينيكال اكزام يعني اكزام كلينيكي يشوفه مكتب حقه ده ما كان جاي وجاده كله يلمسه وكان يرفع له بعد يقدر يسوي يقرر له اكزام أنا التصوير طبي وتصوير طبي دي حتى يقدر يقرر له إسكانر لأنه في مكاننا هنا ده نادم كان جانا ميمثل الدرق نسوي له إيرو إسكانر ذاته في كان مشككين إنه في حجر في مسالك البولية ده نسوي له إسكانر في مسالك البولية فده كان مهما كان من كان في حجر ده يبين لنا درق يمرق لنا وينشاف وشيك بس أنت كان مرض حقه ده عرفت ده علاج حقه ده هين لكل ده دواء دونك لكن الأهم ده إنه إنساني ما يتأخر أول كان عنده أول شيء عنده عرض ما مثل ده قاعد خلاص طوال يجي في المستشفى ويعالجه وأسا في أمراض كثيرة يعني قاعدين ناس مرات يخلطوا مع الكلى ومن ضمنهم هسه مثل مرات كده في جهاز الفضمي ده الكولون العصبي ده كل مرات قاعد يسي في بعض الكونفيجن يخلبطوا معي وفي كذلك مرض في العمود الفقري كذلك ده كل مرات ناس يقولون انتعنا وشغل العمود الفقري في مرض في القلب كمان فهو على حسب ثقافة المريض ما في شيء اسمه مرض اسمه طعن ده ما في عندنا في هناك قانون طبي شيء كبس هناك فالمريض كان جدا فنسأله وين البوجاك ده نسأله هو يوصفنا وبعد نكشفه ونقرر له تصوير ونقرر له إجزام بعد نقدر نشخص المرض ده شنو قبل نعالجه
0: في بعض المرضى مرض ما عندهم كلى وينتم دواني كلى هل يأثر ولا
1: ما يأثر؟ ما ده بس عندنا في شاد ده النظام السائد ده يعني يدر له شيء كتغيير هسا أي واحد في شاد دكتور تمشي في السانتر دي سانتي تمشي في الكابينة دي سوين تمشي في هناك هسا لم كمشينا في الجيش كله تلقى الكابورال تلقى الكابورال شيف تلقى هناك سولتنا لتنات لغاية الجنرال اليوم الأخصائي في أمراض الكلى ده سواء كان مسالي كان سواء في آخر ده ما هو بس الجنرال فعندنا مشكلة كتير ده في شاد ده قدر ناس يوصلوا للأخصائي ده يفوتوا بالناس كلك مرات ده كله ما يلقوا مساكين يمشي برا في الخارج قبل ما يلقوا أخصائي فينا ففي الطريق ده يشيلوا أدوية كتير عندنا ناس واجين يجوا للشباب عندهم تقريبا 22 سنة لكن من كثرة الأدوية الشالو ده لخايد ما خلاص سبب لهم مرض أنا كلا ودخلهم في جاليس وما نقدر بتانا نكون من جاليس لكن كان من البداية كان جودة كان خلاص اللي يقول حل عشان ده أنا نقول إنه أي واحد مرضان ده جسم هكذا ماليب يمشي لطبيب وطبيب ده لازم يكون طبيب معترف من قبل نظام الطب أوردو ناسيونال دي ميديسين أي رشدة انتوك فوق دواء وما عند فوق ختم أنا مكتوب فوق ONMT ده أوردو ناسيونال دي ميديسين دي تشاد ده دواء ده ما تبيه لازم يكون طبيب هو يعني سيرتيفيه بأوردو كون يكتب لك رشدة دواء لأنه ده كان كتبه خلط كله تحت مسؤولية حقه في ناس واجين ده يجي ده في شات بس ما ولا مثل أصلاً أنت قاعد تريد ما شوف في خارج في شات بس جونا وخلاص لقيناهم يعني في حالات مثل دول قاعدين فيه فده بس نطلب إن الناس يكونوا نبيهين والأفضل لا كل عائلة لو عند الطبيب ده يكون الأفضل لكن نظراً للظروف وكده نحن نقدر ذلك وصراحة حتى نحن هنا ما قد نضغط لأي واحد في هناك إنه كونه ما عنده هناك الكشف ده طبيب ده كان مشهد ده يعني ما نقول لك بالمجان لكن نقدر نساعد الناس كلها نادم عنده مشكلة ده فيقدر يجينا نقدر نساعده الصحة هناك ده كونه أنت عندك طعنة كونه أنت عندك وخلاص تمشي يعني بكان أنت كان دخل شفته كله تعرف قدر ده ما طبيب لكن تقول خلاص نجازف ده ما بيجي شغل ده فلازم إنه لو نادم مرضان ده بمشي لطبيب عام أو طبيب أخصائي في مجال اللي هو الجرحيس فوق
0: شكرا دكتور سادة المستمعين بعد ما سمعتوا برنامجنا هنا اليوم مع الدكتور محمد حسين علي نائب رئيس مستشفى النهضة المعروف بمدرني رئيس قسم المرضى الكلى إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا عن اليوم معكم في الإنتاج عبد الله توش وفي الإدارة والتقديم زمزم عبد الله شكرا على

0: تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية الشعب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين المسلمات، برنامج صوت المرأة التشادية للمرأة التشادية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان مواطناكم يوم الاثنين الفات، قلنا لكم إن شاء الله نتلاقوا معكم في أسبوع القادم. اليوم دواء الله وفق ولمينا معكم. اليوم كمان نكلموا فيما يخص الإيال والاستئمال عن التليفون. بعد من الإيال ده التليفون ده أمهاتهم ولا أبهاتهم باقوا أنتم لي في إيدينهم، والواحدين كمان ما بأولم لكن بنتهزوا الفرصة. كان الأب ما فيه ولا كان الأم ما فيه ده بيشيل التليفون وبيستعملوه، بيستعملوه كيف بكانوا ده يعني بينادوا أي نمرو، سواء كمرة كبيرة كالراجل يعني بيستعملوا التليفون ده بينادوه بيب النمرو ده، وبكان واحد يعني بيكتبوا رسالات يعني ميساج، ولا ميساج اللي بكتبوه يعني ما بليخ للنادم اللي انت كي رسلت لي. والواحدين كان بأزوك بالبيباش، يناديك ويقتله، يناديك ويقتله، ده طول النهار إيانا ده لب الليل يقوم يشيل ويبيبي يناديك. واحد كمان يهجي ويهجي لك كلام كيف كيف كما لو ولا تعرف رتنين ولا تعرف كلام ذا كيف كيف ويقتله. ندور نهجو للأبهات ولا للأمهات الاندم الإيال اللي بيسونا فردا الأسباب ده يعني خلانا إشان نعزم السيدة، وهي كمان من جانبها ده يعني تقدم الوسيلة ده للجانبين، للأم ولا للأبو ولا حتى للأخوان كله. الفئل الإيال قديم بفعله ده يعني نهجو للأهل شيء إشان يفكر لإيال في النهاية عن التليفون. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنية
1: زي ما ذكرت هسه مثل قلت الأولاد والتليفون والشيء بفعله فوق التليفون ده يعني ندور وتكلمي لنا فوق الشيء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للتلفونات، بعض المرات الناس بيقولوا شغل ده زمانه مجابة، والتلفون ده شفتيه هو سلاح ذو حدين. ما نقول لك التلفون هو شين مرة واحد، وما نقول لك سمه مرة واحد. إن ده شغل فوق الخير كان وديته بخير تلقى فوق أجره، وإن ده شغل واحد تمشي فوق بالشر كله قاعد سلاح ذو حدين. وبالنسبة للأولاد الصغار، هو صحيح لما التلفون ده بقى عام خلاص، بقى يعني ثقافة في أي بيت داخل في أي مكان داخل، يعني زول كاليوم ما عنده له تلفون في إيدانا ده مستحيل. ما في كان نادم برا، كان نادم عاصمة، كان نادم وين كله تلفون ده هو قاعد موصل. بالنسبة للناس الواحدين ده يعني بارك الله لم كان عندك شيء تتصل طوالي بأخوتك تكلم معاها، ده كله خير من خيراتها. عندك وصية في التلفون ممكن تكلمي، عندك بعض الرسائل برسول لك وكله كان هنخر كل تقدر تسوي. أما أنا بالنسبة للتلفون في إيدين الأولاد يعني إيدين الإيال ده، تم هسه أنين عندنا لنا مجموعة واحدة ممنوع فوق الظلم ما يرسل فوق صورة وما يصيف يجيب شغل شين. بعض البنات والأخوات اللي عندهم إيال صغار بعد مرة كان قاعدين مثل دخلوا محل الإيالات بخفلهم بيشيلوا التليفون ده خلاص بقى صورة بيجيبوا شغل آخر في المجموعة ده كله. يعني الأطفال الصغار أنت عندك لك تليفون ده كيه ما تخلي صخير يستعمل التليفون. هاي والله أنا جماعة ساموهوني الصخير بس شالا وأنا ما كي كي وكي. مفروض أنت عندك تليفون كبير ده أحفظ فوق من الصخير الطفل. هم جنهم الإيال الدقاق ده هم شيطان وشيطان التليفون. إلا كان صخير بها بكل ألم ده ما شال التليفون خدت في أدانا ما بقى، لأن بقى ده بقى شغل هنا العصر خلاص.
1: عندهم الإيال الدقاق كل
2: خلاص بقى خلاص ذاته هنا العصر. فإذا كان صخير أنت بشيل التليفون عندك بستلم التليفون كله وريه يمشي بالعديل. التليفون ده بيستعملوا فيك بيستعملوا فيك بيستعملوا فيك. وكان عندك صخير مراهق وأنت التليفون تابعة ما تخلي ساكت. الإيال في النوم ما بنومه كون كون كون كون كون أنت تنوم وتساهر الليل الإيال قاعدين بعصر في خماماتهم ده قاعد بيصير شنو ما بنوم أبدا. فإذا انت ذات مفروض أنينا كأمهات وأبهات نراقب إيالنا ما خلنا نجيب لهم آلها. أنا التليفون بس فضل شيء لأن بقول لهم تليفونه بخمسين ألف مية ألف مليون ونقول لهم استعمله بمشي بودين في شر ما في خير. فإذا أنت لما تنتي صخيرك التليفون ده راقبة بدون مراقبة أبدا ما يكون، لأنه سلاح ذو حدين. وكان داخل ده عند أشياء واحدة بيدخلوا فوق السم في التلفون كله قاعد سم هنا ليتلفوا فوق الإيال والناس هم ما دارين. عشان ده يعني تقدر لصخيرك ده توصيه، والصخير هو التربية ذاته بلعب دور. كان عندك صخير متربي ومؤدب وبخجل وبخاف الله ده يعني الشغل الشين ده ما يقدر ذاته يشيفه.
1: لكن كان هادين ده كمانيني بأسره وانت ترد لهم نعم تسلمه يسلمك ورد يقعد يستهبلك، ولان الصوت كله الصوت هنا الصخر ده هو بنعرف، والصوت هنا الكبير كله بنعرف، ما دامت هو يقول لك انا ما في لان انت تدوره ولا انا نادم كبير ده بتني يقعد شيء ده بتني نفس اللي مرده بتني اسر ينادي بي
2: مفروض كان صخر نادى زول كبير عاقل وزول رد له يرجع يقول معلش امي ولا معلش خالتي، يعني مفروض يكون بالطريقه ده. فهي الوهدين ده صفاتهم عجيبه مره، يعني قاعدين بالتليفون ده بيجربوا بالنمر مثل نمرتي انت ده، انت ما نمرك رخيصه نمرة كده
1: بس في
2: البرنامج ممكن يجي يجربوا رقم كده، أو واحد يجي من السبيان ويقول مثلا صوت هذا عجباني خلاص تجي يقول يدور يتصل بك، يعني حاجات ما أنزل الله بي من سلطان. واحدين يجيب لك نمرة آخر بس يجيك ما تعرف من راس ولا قعر يجي يتصل بك يقول لك ندور نسير معك علاقة. وأنا نوصي البنات الشباب خليهم قروا من التليفونات اللي بيرسلوا بيقول لهم ندور نعمل معك علاقة. علاقة شنو علاقة؟ انت زول ما شفت بعينك تعمل معه علاقة في التليفون؟ كم ضيع شباب بالطريقة ده، الأخ العابر المسد ده بيضيعك يا شباب يا بنات الشباب انقروا هسه ده التلف

0: ذاته الصنوع ذاته ما قاعد مسوي شغل مثل هالجنانين جابوا لنا بأمر شيء البليغ بهم هم فأنينا رسول لنا فلوك بداخل أشياء كان قتل يا الصبيان والبنات ما يعرفونا كيتينا أنت الكبيرة ما تعرف هسا كان تلف لك شغل كل تنادي الصغير الصغير تقوله فلان ولا فلان تعالي شوف التلفون والفلوك بداخل ده خطير شديد مرة واحد فعشان ده نقول لك مراقبة هنا الوالدين ده لازم منا ما أنينا نقول صغير بس أنت هنا تلفون أمشي فوقه وخلاص تدوره كل سيفوقه ساحر الليل حتى القراءة كله هادين ده ما بيذاكر مذاكرة كله ما بيذاكر بقول في جخدي هنا التلفون وهادين كان كلمتهم يقول لك أنا عندي دفور أنت تلفون كن دور نسي نشيف شغل وين ساكت دعاية
1: راغب يا الله مفروض ذاك يعني الصغير ذاك من كم سنة قبل تسلم التلفون
0: والله هو هسه ده هسه إيال 6 سنوات عندهم تلفونات إيال 8 سنة كل عندهم تلفونات قال لي أنا ده مراهق كل أنا ما أنا انتزسة إلا زول يقع عاقل إلا بنية تمشي الجامعة قبل تستعمل تلفون قال لي أنا ولا ثانوي لكن هسه من ابتداء عندهم تلفونات من ابتداء عندهم تلفونات يجي الإعدادي عندهم تلفون يجي الثانوي عندهم تلفون من الجامعة ده كان خلي فإذا المفروض الابتدائي ده صخيرة في الابتدائي ده ما تنتي تلفون خليه يتصل بتلفونك أنت كان ولد تشيل هنا أبوه كان بنية تشيل هنا أمه ده من الأدب انت عندك صاحب الدور تناديه قدر كده خلاص تليفون تنتي رقم امك هي كانت تدور تناديك ابوه انت تنادي انت برقم امها لا لكن بس صغير في ابتدائي وتنتي تليفون ويجري وترى بخطك انا البرج ما بسوان كل الباب كده برج فام رجافة انا خيال
1: اوين كمان يعني مثل كان بي حمدكي يعني مثل دريتكي وانت برا من البيت والصغير قاعد مع حمدكي تمسكي التليفون الاشياء اللي بتكون في لب البيت ده عشان تتصل بيكي وتكلمك ليا كل وحدين امهات وعليم ده كل قديم بسوء هل التربية النفر ده يعني لسه خير انت ما نقول لك اللي تدوري أوروكي لكن في النهاية ده أمبكر الصخير ده بأسبك كيف مستقبليا ده
0: والصخير ما بعرف كذب والصخير كيه ما بعرف كذب وأنا هنا ما نعلمه الكذب هو أنا ذاتنا هاتس التلفون سوانا كذابين انت راكبة في السيارة عندك مواعيد ما أخذك يا سنين ألو انت وين السيدة نقول لك أنا ترى دا كوني قريبة جنبك وأنا اللي ساني من بيتي ما مرك ده كله قاعد التلفون علمانه شغل مثل دول عياذ بالله
1: ده كله نوعي أنا كذب
0: أنا كذب واحد ما صحي انت قاعد في مكان أنا اللي ساني ما قمت بسيك شنو ما بعاقبك يا جماعة سامي هنا أنا لسه ما قمت من البيت لكن هاي أنا قريبة جنبك تقعد ترجع في قريبة جنبها داني في ذهابها من بيتها ما قامت وبعدين عندنا في الأيام ده كمان شغل البنادو استاتدة البنات الشباب عندك ليك ضر ولا عندك ليك خصيمة ده تجي تخطي في الاستاتدة أغنية هنا لهن ولا تجيب ليك فنان بكلم كلام فشيح ولا ثم تداوس تدق المرة في التلفون تصوريها وتعرضية تجيبها في الاستاتي قد هو قاعدين بدقوا له فلانة ده نما انت زخرت والله أكبر العياذ بالله
1: الفيلم
0: العياذ بالله والله ما صح ما تربية تشادية ما تربية أنا التشاديين أنا هنا التشاديين تربيتنا فرق أنا هنا نزدين كان دين الإسلام وكان دين المسيح كل بمنعنا من الأمور ما تنفع ده يا جماعة خلينا قبنات ناس بالأخص الشباب فأنت كيف تعرض لأخوك تدق فوق وتعريه وتصوره وتخط في إستاتي هل ده من الزوق ولا من الأدب ده ما صحي ذات أصله يا جماعة
1: يعني كده توصف مثل هي شجائتها يعني تشيفة قويتها كيف تقت على أخوتها
0: لا الله ما يدور ورسول عليه الصلاة والسلام كله نهى عنه ما صحيح تتعاقب يوم القيامة أصير أنا ابن آدم ده كان أسرق بكلام كله ما توري لزول كيف لما تجي تكشف لزول تخلي عريان بس وتدق فوق وتصوره وتمرق تعرضه نعم تخط بمزيك ده تربية والله ما يعجب وأنا ناس نكلم في الأطفال لكن الكبار ذات بدور توصي في التلفونات حتى الكبار يدور توصي في التلفون ما بهذه الصورة التلفون أنا هنا جابلنا عشان نستعمله جابلنا نستعمله التلفون هنا أدب عندك اتصال تدور توصي زول تدور تتصل بأخوك عندك زمن تدور تعوري زول ده هدفه عندك قراءة تدور عندك بحث تبحث فوقه ده هدفه لكن ما خدتناها نكوننا نعروا الناس ونجيبهم نفوشروا فوقهم نزقرطوا ونفعلوا ونتركوا ده عيب وعار والله ما يجوز
1: وهي الحتة دي هل يوم من الأيام يعني حادث كان جاو بيجي فوقها نفس الوجه والصورة ده يعني تحسك كيف
0: كما تدين تدان مثل ما تسير بسو فوقك انت ذات فإذا خلينا نحترم نفسنا عنينك قوين تشاديات أصليات ما نسوا أمور الماء الشابه ده والتليفون ده زي ما قلت لك التليفون ده وسلاح ذو حدين بديك الخير وبديك الشر شيل خير أكتر من شر شيل خير وأترك شر تأجر فوق ذات لكن ما تتخلبت الأمور تسيء أنت القلبك بدورة ما يجوز
1: وحتى وهدين كمانين يعني بيسوا بي الأنف أنت قاعد هنا والنادم الخاسم قاعد به هنا وهو ده لسه قاعد فوق البيت أنت تتسلسلي وتوصفي حتى الساعة اللي بدور بمرك أنت تقوري وتجيبي وأنت بعدين تلميهم وتسيت نفسك أنت برا من المشاكل كله فيه أوين وهدين قاعدين بيسوا شيء نفرق والوهدين كان بسرقوا به السرقة بيسوا بهدتوا مثل الشيء بداء وبتان بنادوا فوقه وأم باكر كمان النادم الآخر دي يعني باتصال أنا النادم لبس بوصفة ده هم بمشوا بالحبل الخمام ده
0: كل التجسس ما سمع وثم تاني الفتن ما سمع

0: فتنة ناعمة لا الله من أيقظها. أنت تشيل تلفونك عشان تفتن تشيل عشان تتجسس، وكان في صحيح التلفون كان قاعد جنبك ما تفتح تلفون كان جنبك. ونوصي حتى للأوين، الأوين المزوجات ما أزواجهم، في أوين كثير كان زوج مرق مثل ده ما في ده بجي بفتوله التلفون بفتوه بشوفه فلوب شنو ده كله من كشف
1: النمر القاعدين
0: القاعدين والرسائل القاعد الأوين بفتوه أنا أزواجهم بشوفه بقرو ده ذات من كشف الأسرار ما ممكن ما صيح. وحتى بعض الرجال كل قاعدين بفتوه أنا أوين بشوفه عشان قالت ما ياتوه كلمة شنو ده كله ما سمح. ممكن نتواصل بيناتهم فلانة وفلان يعني أنت ما تخونه أنا ما نخونه، ما لي أنت تخافك أنا ما تتفدلي التلفون تفتشي قال شنو سوى شنو ده بيجيب مشاكل وبيجيب طلاق وبيجيب بيناتهم بغادة. خليه للفتن ده خليه قد مدفونة آخر ما تجيب ذول ما في بالتفدخ تخليه تلفونه مثل دمس دو تكشف عورة أخوه ما يجوز أبدا.
1: ووهدين كمان حتى الباتيري بخيره أنت مثل قعدت مثل ده كدر لفتي ولا تقول موتجي ده هم بصلوا للباتيري ده وبيدخلوا لك الباتيري ما ينفع وبيدخلوا لك
0: ده سرقة.
1: ووهدين كمان يعني بشولوا بنمر هناك ده ينتصلوا باتصال هنا مشاكل ويخلوه المشكلة عن باكر بتجي ليكي أنت شان فردين ده كله جيدين ده كله لازم تحجي لنا
0: أمور زي ده ما بعيد ما خافي أن الناس ابن آدم ده مستحيل في ابن آدم ما فيه أي شغل بدوره بيسي لكن الناس خليه تقوى الله سبحانه وتعالى كلامي أول وآخرة تقوى الله ده مهم. أنت ما تتجسس ما تجي تخون ما تجي تفتن ما تجي تسي شغل الله ما بدوره، ما لي أنت تنادي للزول بتلفونك وتخلي لك جريمة للزول الآخر. فإذا مسؤولة منه يوم القيامة كان حس لبت كل يوم القيامة ربنا يسألك منه. فعشان بنقول لك عملي حساب كل التلفونات ده كان إيال الصغار تسلمهم تلفونات فكروا لهم تابعوهم بصيفوا شنو بسوس شنو تعرفوهم. وكان الأمهات الكبار تدور تتصلوا الاستاتيل هسه اللي جيتوا تفوشوا فوق وتخلت لك أمور ما ينفع ده غيروه كما خيروا بآيات قرآنية خيروا بشغل الناس يستفيدوا منه. لكن ما تجيب لنا أشياء كيف التلفونات عشان تفتنوا بينك وفوق.
1: آخر وصية شنو يعني تقدمي للأبهات وللأمهات الببوء تلفون اللي إيالة الدقاق وحتى ناس الكبار كلها يعني بيستعملوا الاستعمال عن التلفون ده بطريقة يعني ما سمي.
0: والله آخر وصية لي ده حس جانا الزمن حسنية التلفون ده من جد المرأة مع الراجل هيجو كل ما يندم كان جمس الدق عادين ده هي الراجل راجل مشنقل بجقجة في تلفونه والمرأة راجل موصل يدينا وتجقجة في تلفونه زول بيجيب خبر زول ما في عشان ده الوصايا كبت بقت ما في بيناتهم والونس كبت بقت ما في العلاقة بقت ما في بيناتهم كلهم ذهاب علاقتهم بقيلة في التلفونات. يعني في يوم من الأيام ده هسه وقفانا بنوقفنا خلاص هيدي بين المرأة وراجل كلها ما في ها ده أمور زي
1: إلا هي في التلفون
0: إلا في التلفون أنت مشغولة والإيال كان إيال أم ثلاثة أربعة قاعدين في بيت زول بهج ما أخو ما في كلها بالتلفون جخ جخ جخ جخ جخ جخ جخ الأم تنادي زول ما بسمعك أخوك كان بيكلم لك أنت ما تسمع. يعني جانا مصيبة كبيرة مرات خلينا خلو وقتنا للأسرة خلينا نخلو وقتنا للأزواج ونشيل وقت للتلفون كله قاعد التلفون ما عنده هدود عنده وقت أي وقت بس ابتلاءات بس كان أنت دنقرت فوق ده تقيل ما ترفع راسه فوق ما تكلم ما أزول بل أخص أنت جيت زيارة لي أنا في البيت جيت زيارة ده ما سكت التلفون كما ركبت ثاني خلاص من السلام عليكم وعليكم السلام ثاني هي جماعة عندنا أنين يتأثر في التلفون كده كلمة تقيلي والوقت تم يا جماعة مع السلامة أنا ماشي حتى منعانا من الكلام بيننا ذاته منعانا من الوصايا بيننا ذاته. فنسأل الله السلامة إذا التلفون ده سلاح ذو حدين زي ما قلت لكم وللإيال الصغار ده كان عندهم تفكروا لما تخلوا لهم في إيدهم المرة واحدة لمن يمشي سخيرة ينسلخ. وبالنسبة للمرة مع الراجل كلها ما تلوه بالتلفون مرة وتنسوا العلاقة الزوجية ده الهي الزوجية هي علاقة مودة ورحمة ما تجسوا لك علاقات مع التلفونات وتخلوا الأوين قاعدين ينوموا كان من يشخروا ولا المرة كلها تخلي الراجل ينوم كان من يشخر وهي قاعدة في التلفون ده ذاتها فكروا فوق الأوين الرجال. نسأل الله السلامة والتلفون كمان هو يعني صحيح نستعمله للخير لكن الشر كمان خلينا نكس منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا بالكلمة الكلمة يعني نقول خلاص إن سمعت من الجانبين نظم لنا أبو بكر حسن بخاري وقدمتها لكم حسنية آدم محمد نمرة الاتصال 95-45-28-65 ليلى سعيدة.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشعبية من الإذاعة الوطنية.

الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة روحي لي فيشانة لدربك شايلة وقلبك يشوف

الوارا النوم جفا يولا طوال سهارا النوم جفا يولا طوال سهارا النوم جفا يولا طوال سهارا بيت الفريق نور.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية شات مسلمين ومسلميات راديو شات في كل مكان. بعد ما سميت برنامج في بكلام النصارى متينا جاني في لوكران الوقت جافيا نبدلوك أول برنامج بغسم الله بهنا اليوم الصباح. اليوم يوم العربية يوم 23 شهر سبتمبر سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة مرة غطمة الفرحة والكرحة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار جايات وسايات أغاني مختلفة لهذه سوا 8:15 75 دقيقة خدمكم فتن تلفن أجدير جوبير ما ننسوا زملان القديم في قريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كرقدي في السلم وكبتك فاتشيس وتقديم البرامج شالي ما صباح من دون 75 دقيقة من جسم جريت رأونا مالي كرقدي من مانغات وتاتشيس وتقديم نهار ونهار سمينا أول أغنية نحضر لكل المستمعين ومستمعاتنا راديو تشاد القديم في جميلة في الفرقان في الفارس 77

سبعة وتسع دقيقة في الاستديو هنا راديو تشاتا نفس الساعة في وادي كندي وفي وادي البير وفي الاستديو هنا راديو تشاتا نواصل دائما ببرامجنا من الغسم والروبي من جمنا.

0: ناقص بلادي رقم التلفون رقم كمان 96 94 23 37 ولا 92 44 04 69 تنف سنكان كتا فنتروا ترانسيت ولا 92 40 04 69 والناس اللي عندهم تلفونات الكبار اللي عندهم واتساب كمان نفس النمرو ده طوالي بسوا بلاغ بكتبوا بلاغهم وبصوروا بيرسلوا لنا طوالي بلاغهم بيرسلوا راديو شات في خدمة المستمعين. الإدارة الشؤون القضائية موازنة سعد وتمدن سكن تطلب من السيدة عائشة إبراهيم بكر عندها نقع في كارتيه دي جنجالي سكسيون 21 لو 106 سكسيون 1 لو 106 ولو 16 خليت تشيل مكاتب على التيران قد تمشي الإدارة بشيء يخص التيران البلاغ ده مجيك كونفوكاسيون دائما الإدارة الشؤون القضائية موازنة سعد وتمدن سكن تطلب من السيدة حامد طهر عبد الرحمن عندها نقع في كارتيه انقوبو سكسيون 5 يلو 45 ولو 6 خليش المكاتب من التيران قد ويمشي الإدارة بشي يخصها تيران قل بلاغ دوما جاكا كونفوكاسي مطلبنا السيد أحمد إيسا محمد عندنا قا في كارتية مشاقة سكسيون 1 يلو 137 ولو 3 خليش المكاتب من التيران قد ويمشي الإدارة بشي يخصها تيران قل بلاغ دوما جاكا كونفوكاسي مطلوب من السيدة آلي هارون سيد عندنا في كارتية تنجيلي سكسيون 1 يلو 115 ولو 15 ومحمد إسماعيل بارا كلنا نقع في كارتيه تنجيلي سكسيون 1 يلو 115 ولو 17 خليش المكاتب انا نقعات ويمشي الاداره بشيء يخص تيران قول براغ ده ما جا كان كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضاي وزاره الصحه بعد ما انسكت تطلب من السيد علي هارون سيد عندنا نقع في كارتيه تنجيلي سكسيون 1 يلو 115 ولو 13 خليش المكاتب انا تيران قدا ويمشي الاداره بشيء يخص تيران قل براغ ده ما جا كان كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضاي وزاره الصحه بعد ما انسكت تطلب من السيد صالح احمد محمد عندنا نقع في كارتيه جبل ليرو سكسيون 1 يلو 49 ولو 7 و 8 ومحمد ابراهيم بلس كلنا نقع في كارتيه جبل ليرو سكسيون 1 يلو 43 ولو 7 خليش المكاتب انا نقعاتهم ويمشي الاداره بشيء يخص تيران قل براغ ده ما جا كان كونفوكاسيون دائما الاداره شنو الغضاي وزاره الصحه بعد ما انسكت أطلب من السيد إدريس اللول محمد إن نقع في كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 يلو 112 ولويد وحسين عبد الكريم خليفة كلنا نقع في كارتيه الرنجاجي سكسيون 1 سكسيون 3 يلو 112 ولو 9 وياقوب محمد كلنا نقع في كارتيه الرنجاجي سكسيون 3 يلو 112 ولو 10 خليش المكاتب انا نقعتهم ويمشي الإدارة بشيء يخص تيران قول بلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون دائما الإدارة شنو القضايا وزارة الصحة المدنية سكنت تطلب من السيد محمد صالح عيسى عندنا نقع في كارتيه جنيبورو سكسيون دي يلو 220 ولو 9 خليش المكاتب انا تيران كذا يمشي الإدارة بشيء يخص تيران قول بلاغ ده ما جاك كونفوكاسيون الساعة 7:13
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100% كاية لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين كاي لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل

0: سوى 15 دقيقة في الاستنيان على الرجال زي المطار حسن بن علي جاش في نسمينا نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور هارون موسى الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار الصباحية هذا اليوم الأربعاء يوم 23 شهر 9 سنة 2025. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان شارك أمس بعد الظهر في ملمة كان بيجت بواسطة هنا الآلة هنت الفيديو كونفرانس وده شاركوا فوق كثير من المسؤولين. حفلة هنا تسليم وتسلم بين وزير الدولة السابق عبد الله الصابر فضل ووزير الدولة الجديد وزير هنا الشؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشاديين هنا الخارج أحمد كوغري. المناسبة كان رأستها الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة دكتور رمتو محمد إيتون. وتسمع أخبار آخر. رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان شارك أمس بعد الظهر بواسطة هنا آلة هنت الفيديو كونفرانس في ملمة هنا مستوى عالي كان حضر فوق كثير من المسائل منهم المجموعات هنا بلغت وأليكو دانغوتي. الملمة دي كان بيجت من برا للدورة 51 العادية انت الأمم المتحدة وهدفها كمان يحجوا بما يخص المرض هنا الباليديسم وده في حوالي هنا لك تشاد. تسليم وتسلم هنا خدمة بقت في وزارة هنا شؤون الخارجية أمس الصباح أحمد كوغري كان شال خدمته رسميا وبدله للوزير هنا الدولة الوزير هنا شؤون الخارجية التكامل الأفريقي والتشاديين هنا خارج دكتور عبد الله الصابر فضل. أكيد ما شاء الله الكلام بالمناسبة دي الوزير كان قدم النتائج هنا خدمته وأكيد ما هو كان قاعد في رأس هنا الوزارة والمناسبة كمان رأستها الوزيرة الأمينة العامة هنت الحكومة دكتور رمتو محمد إيتوين. الوزارة هنت الصحة العامة بواسطة هنا المركز هنا العمليات الطارئة كان نظم أمس الصباح في مباني هنا المؤتمر هنا الإيفيك هنا تشاد ملمة مع رجال الدين. الملمة دي خصصوها للخدمة هنت التجهيزات بما يخص الرد السريع أنا الصحة العامة في كل الأراضي الوطنية. البرنامج الوطني هنا الصحة الرقمية كان هدفه يعني يخفف من التكاليف الإدارية هنت العلاج ويحسن التنسيق بين البكانات هنا الصحة أي المستشفيات والبكانات الآخرة بواسطة هنا واحد مؤتمر نخاش كان بيجي أمس الصباح في أوتيل هنا الصداقة. الخبراء المتخصصين في دراسة هنا الحمبولات والاحتمالات أنا كل الخدمة هنا الصحة والتوجيهات كان لمو وحجوا بما يخص الصحة الرقمية. المشروع هنا الاستقلال هنا العوين الديمقراطي السويد بليس بواسطة هنا المجموعة أنا باجا كان نظم في مدينة متيمان واحدة ملمة هنا أنطين هنا معدات هنا خدمة للشباب للشابات البنات والعوين في الولايات الريفية والهدف كمان يعني علوهم هم الخياطة والحلاقة هي الكوافير والخدمة هنت السودير المعنيين كمان جميع جايين من ديبارتمان هنا بحر أزوم. في مونغو حفلة هنا فكين من السجين هنا بعد من المساجين كان بيجت في قدام السجن الكبير هنا مونغو المناسبة رأسها المندوب العام هنا الحكومة بولاية جيرا الجنرال عبد الله إبراهيم سيام. تفاصيل الخبر من مونغو نسمو معه جيمي ماتلا مغامر.
2: بمرسوم رئاسي رقم 2151 هنا يوم 14/8/2026 الكان أفو فوغا 275 مسجونين هنا ميزون داري هنا مونغو من نيم 10 و2 دانايتيم خلاص كملت وبيقبلوا لناسيم المناسبة بيجيت في اللابالي هنا جستيس هنا مونغو بلا هدور هنا مندوب الآمن الحكومة هنا ولاية هنا جيرا الجنرال عبد الله إبراهيم سيام. في المناسبة كلام الدريكتر هنا ميزون داري هنا مونغو اللامين كتير مهدي شكر اللاجود السامي وقال الأفو زيدا سامي للمسجونين قال للا بروكرير هنا ريبيبليك جنب المحكمة هنا مونغو دول أسمان أدى قال الأفو دا إندا فايدة كبيرة للمسجونين عشان ينقذ لهم الأدت هنا السنين هنا دانايتيم أيوم خلوم دا قال ليا قربو نفسي بالتام ما بقو إلا شبكة وبالتاي قبلو في السجن قال للا نمر واحد هنا جيرا على جنرال عبد الله إبراهيم سيام شكر رئيس الجمهورية كبير الدولة على مارشال محمد إدريس ديبي إتنو الكان تام فوقا 275 مسجونين هنا ميزون داري هنا مونغو ودا خفف ليم على سجن حقيم وأنتام كثير من الوصايا التخص مستقبل حقيم اللي نمر واحد نجيرا قدم ندا للناس الانديم فكرة السمحة اللي بيساعدوا على مسجونين هنا ميزون داري وبلغوا حياة جيدة لهم المرغو من السجن. شكروا رئيس الجمهورية كبير الدولة على مارشال محمد إدريس ديبي إتنو الانتام هريتيم مونغو جيمي متلام قمر لراديو تشاد.
1: شكرا جميع ما تلما قمر نرجعني في راديو تشاد واني نختم النشرة بملف خاص هنا راديو تشاد بما يخص الفرد هنا العيال الدقال فالدقاق يا الفريدين انا الصغير ده عند عواقب كثيرة وبالاخص المشاكل الصحية والمرض هنا السرطان يا الكانسير للأوين. خلينا نسمعه لبعض من الأوين وواحد مسؤول بما يخص الفردان هنا الأطفال المسؤول متخصص في مجال هنا التغذية وكل يورينا شنو العواقب هنا فريدين الأطفال في وقت مبكر.
3: ما هنا زمان ده بيردوا لحد سنتين وكي زمان ده لبن في دهن بقر في عندنا غذاء كل أنا هسا عندنا غذاء بالكامل قدرة ما عندنا نردوا هسا مرات ده في مرة واحدة ده شهرين ثلاثة أربع شهر كان طمل بيت السخل تفورته والسخل ما عنده قدرة كان قمة كل قدرة نهاية ما عنده وأمراض كله يكون كتير.
4: أما هنا على زمان ده جاي ردوا سخيرهم ده أمراض كتير ذاته ما عنده ده كل كلام ما جن ردهم ده جاي سي يا تقول خليه يردي سخيرة بيبرو دول كده اللي عنده أمراض ذات لبنان ديت كانت
5: ترد سخير ده
4: أمراض كتير ما
5: عنده رضاعة طبيعية ده هي مهمة جدا للطفل خاصة للطفل من ولدوه لحد 6 شهر أدي له تنطي لبن بس من لابو ولدوه لحد 6 شهر اللبن ويدا بس إنه فوق ألمي وإنه فوق خيزة اللبن ده أنا السخير ده هو مهم للسخير هو بس بقدر بنطي الخيزة وبقرب مع أم ذات بهمي من الأمراض خلي الأمهات يفهم أن اللبن ده مهم زيادة اللبن الآخر أنا كيبان وشنو بنتو ده ما بيساوي لي اللبن عن الأم.
1: زي المسلمين في الاستوديو عندنا الساعة 7:24 بدأ كمال نشرة الأخبار الصباحية اليوم نختمها نذكركم بكون رئيس الجمهورية كبير الدولة مارشال محمد إدريس دي بيتنو كان شارك مزباد الظهر في ملمة بواسطة هنا الآلة تلفزيو كونفرانس الملمة دي هنا مستوى عالي وشاركوا فوقها كثير من المسؤولين وكبارات المجموعات مثل بيل غيتس وأليكو دانغوتي. تسليم وتسلم هنا خدمه بيجي في وزارة هنا شؤون الخارجية أحمد كوغري كان شال خدمته رسميا كوزير هنا الدولة وزير هنا شؤون الخارجية التكامل الإفريقي والتشادية هنا الخارج بدلاه للوزير القديم دكتور عبد الله صابر فضل. وسمعت أخبار أخرى دي النشرة اللي كتبها لكم بشير عمر بشير وليونيل دومينغار وقدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدي روغوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السبع وثلاثين دقيقة في الاستوديو أنا رجل كابتن واصلوا دائما ببرا من غسم الروبي من مجمنا بلا ما حجي مريم حارونا باتوري تطلب من كل الناس الأندم نقاءات في هلة نقاة القدم خلي كل من كل واحد من سيم البلاغ ده خليه يشيل مكاتبه ويمشي هناك في الشنة بيشي فوق البلا يمشي قبل يوم 28 شهر سبتمبر سنة 2026 والمدة اللي كان فاتت ده أي ما ده نار ما كان خلاص النقاتك دي خلاص ما مثل ما إنك نقا بس خلاص ما إنك ده دروك أنا تطالب نكرر حاجة بلا ما حاجة مريم هارونا باتوريت بل تطلب من كل الناس الأندم نقات في هلة نقاة القدم خليه كل واحد يشيل مكاتبنا مكاتبنا تيران حقا ويمشي ويمشي فشان ما يمشي يمشي يقدمها وكما المدة اللي فاتت قبل يوم 28 شهر سبتمبر سنة 2026 والمدة اللي كان فاتت قبل بعد يوم 28 شهر سبتمبر سنة 2026 ده ما يبقى أي ما نادم ده ما خلاص مثل ما عندنا نقا هناك بس نقا تري خلاص انت سكين طانا ظلمي بس ده بلاغنا وفاة أسرة طاهر ميكايلا أسرة الحاج عيسى ميكايلا أسرة ميكايلا الظاهر أسرة بلامة محمد طاهر أسرة جوجة ولا علي محمد عبد الرحمن أوت عبد الرحمن اللوان إدريس إبراهيم الشيخ عيسى جدة جرم أبكر محمد آدم كمسلم بلامة إما الإمام أبو خريس الطيب الشيخ عيسى حسيني بلاما هارون حسن بلاما سمي جد عمر بلاما عمر أبوه بلاما جد بخاري بلاما جد رماتة بلاما محمد حمدان الإمام صالح طاهر بلاما رمضان أخي الشيخ هارون قلول اللوان كمسلم جابو اللوان حسن الجد الشيخ جد قجة بلاما الجد إدريسة أسرة محمد جبرين الشيخ الحاج جدة الحاج رمات عبد الله الحاج دقشين كلهم فيهم ميضي بلاما إدريسة بلاما طاهر أبكر الشيخ ودينا يوسف سيد الحاج عيسى أسرة معلم حسنة يا أسرة معلم حسنة يعقوبة الحاج حسنة هارون جيم سيد عمر صالح بلاما حسنة يونس بلاما زكريا محمد الشيخ آدم محمد بلاما حسيني حسنة البشير يونس هارون يعقوبة داود إما بلاما أخي الدقو جرم أبو أشي إدريس تلافة بلاما عمر سرتو دليجي عبد الرحمن شتاتة محمد حسيني عبد الله جمي بلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل بموتنا بتهم وزوجتهم أشي إيسى المعروفة بأشي قوية الماتت بالاثنين والصلاة كمان يسواها لين بالأربع في البضية هنتات البلامة أبكر محمد نواصل دائما ببرا منا بغسم الأوروبي من مجمنا أسرة حسن اللين أسرة إما قادو أسرة أبا زين ديليجي حسيني عثمان أسرة الشيخ زيري ديليجي عبد الله محمد جدة الشيخ البشر بخاري أسرة محمد جريجيت أسرة طاهر أسرة رخيص أسرة هارون من فرته لمير حسيني عبد الغادر قجة عمر أسرة الشيخ محمد قالة دليجي جدة عمر دليجي عيسى بكر دليجي بول ألكا دليجي سيد حسيني دليجي محمد أحمد بشارة دليجي جيمي شايب دليجي مكايلا موسى دليجي آدم لغدوبة دليجي أبا إيسا أسرة آدم غير أخي آدم، أسرة إيلي كلهم في كسري، وأسرة مؤمن موسى، أسرة مؤمن موسى قدو جبرين، الحاج هارون، الحاج هارون بيستو، أسرة الفايتم، أسرة الفايتم يبلغوا بهز لكل الأهل البر وداخل، البعيدين القريبين بموت بيتهم وزويتهم، كاكا أمينة، كاكا أمينة بنات، كاكا أمينة بنات كاغو الماتت بالثلاث، والصلاة كمان يسوها اليوم بالأربع في كارتية ديجيل ديجيل الكبيرة انتات الشيخ إزيريك. نواصل دائما ببر من بغسم العربي بلا ما عبد الرحمن محمد، بلا ما عبد الرحمن محمد حسن، حسن حامد المعروف جغلا، عمر ضهية، آلي جبرين، عمر حامد، جد رمات، وحسين رمات، يبلغ بهزن لكل الأهل البر وداخل، بموتنا أخوتهم السيم أبو الله رمات، الماتت بالاتنين أشياء، وصلاة كمان يسووها، أليم بالأربع في الكدو، انتات اللوان فليجة حسنة. نكرر عبد الرحمن محمد حسن حامد، حسن حامد المعروف بجغلة، عمر ضهية، الحاج جبرين، عمر حامد، جد رمات، وحسين حسين رمات، يبلغ بهزن لكل الأهل البعيدين القريبين البر وداخل، بموتنا أخوتهم السيم عبد الله رمات، الماتت بالاثنين أشية في بالاثنين أشية، وصلاة كمان يسوها أليم بالأربع في الكدوه انتات اللوان في ليج حسنة. الرئيس حسن، الرئيس حسن أنجش كل أفلينيا، يبلغ لكل الأهل البر وداخل، بيكون صلاة الأربعين على زوجة كلثوم موسى دا، يسووها مباكر بالخميس في لينيا. نكرر الرئيس حسن أمجيش في لينيا، يبلغ لكل الأهل البر وداخل، بيكون صلاة الأربعين على زوجة كلثوم موسى دا، يسووها مباكر بالخميس في لينيا. الحاج بلاما بيشي جيمي، موسى جيمي، موسى مصار بنيه، دقية بنيه، جبرين دونغوس، مكايلة بشارة بين جيمي، بين خالد محمد، يبلغ لكل الأهل البر وداخل، بيكونوا سند الأربعين، أنا بيتهم قصيرة بيت دقية دا، يسوها بجمة في الجامعة انتات البلامة بيشي جيمي كانتون قداد. نكرر الحاجة بلامة بيشي جيمي، موسى جيمي، مسار بنية، دقية بنية، جيمي جبرين دونغوس، مكايلة بشارة بين جيمي، بين خالد محمد، يبلغوا لكل الأهل البر وداخل، بيكونوا صلاة الأربعين، بيتم قصيرة بيت دوقية دا، يسووها بالجمعة في الجماعة انتات البلامة بيشي جمعة كمتون كمبادة. نواصلوا دائما ببرامينا الساعة 47 دقيقة، نواصلوا دائما ببرامينا دا بلاغنا شكر أسرة المرحومة محمد بابا، وأسرة مطاج رب، يشكر كل الناس ساعدهم ماديا وفكريا، بالأخص الإدارة العامة ونما، وكل الخدامين ونما، الجيران كبير وصغير، جيران الكارتيه، وكل الأهل والرفقان وناس المعروفين، أجو من ماو، من بول، من مجمينا، من نوكو جو صدر في السترة، وساعدوا ماديا وفكريا، وكت موتنا أبوهم وأخوهم علي بابا المات في جمانة يوم السبت يوم 19 شهر 3 سنة شهر 9 سنة 2026. شو بقول؟ الله يزيدهم والله يحنن، الله يجيب الحنية. نكرر أسرة المرحوم محمد بابا وأسرة مطاج رب، يشكر كل الأهل الساعدون ماديا وفكريا، بالأخص الإدارة العامة حنا أونما، وكل الخدامين الأونما، وكل جيراننا الكارتيه، وكل الأهل ورفقان وناس المعروفين، هنا ماو، هنا بول، هنا مجمينا، هنا نوكو وأساعدهم ماديا وقت الوقت السترة ووقت الصدقة، أساعدهم ماديا وفكريا وقت وديهم فكريا وقت موت أنا أبوه وأخوهم وأبوهم علي بابا المات في جمعنا يوم السبت يوم 19 شهر 9 سنة 2026. وبقول الله يزيدهم والله الله يزيد الحني، الله يغفر له ويرحمه بالجنة. الأحل كمان الله يوليهم الصبر. الساعة 7:42 دقيقة نواصل دايما ببرنامج.
1: Kaunyara wede aglaru maram bar kwada ya karamandi alla gaji karamandi ali jara jara karamandi adramandi ye karamandi sangandi laru maram bar kwada karamandi.

برنامج ذا لها نهاية والمبدي ما كمل كل شيء لا جل بل نحن برنامجنا بقسم الله وبهنا اليوم السبعة اليمين والله يوم 23 شهر سبتمبر سنة 2026 75 دقيقة خدم خفوك أنت الفناء جديد وقبير تجهيز وتقديم هارون ومسالة جينا خلوك اللزمين كريم دعيش شنكابلكم برنامجنا كمسار

السلام عليكم. ساعة جزية دقيقة مرتبط الزوير كهرة ديتشاد ستروبين ساعة جزية دقيقة مرتبط الزوير مصروبة خزار فاية لارجو موكرة دانا مسكوري دقيقة دقيقة ما دو كولابراتن دانا كجيكي دانون كجيكا من دمنا درا تكنيسيان غريدي سانفيل تيكال شكرتر كهر كابين تكنيك نا أجيدي روغبير شي مرة استاجر من شكي كهر بادانا سالي محمد سالي ساقا كي أجيدي روغبير غريدي ردونا كمرابا خطر كابين تكنيك

شكراً دبسادي كراكنا فيدل شكراً دكتور راديو تشاد إذا الوطنية تشادية دتريو قنية موجود سيرو فوكار سوفا سلمي ميغا استرنا كان متكا شناسي منتعب خلاص وقت زنتماقا ريسي قال استوديو موتو راديو تشاد ترونيا رو ألربني رو سيري كار موتو نفرفو إن بارد بريو سيري كار ماشيني régie d'antenne moko langime ya jimta roger ngal cabine technique ti ngal cabine technique ti moko dubsadi kragna fidèle ngal studio ti studio motene rond sur monse oumar idriss oumar lionel nomelgar korkel sek jeng ndigam rasi lafia kogi kogi segue saram timan feller jo besada bedaya ati lafia le singa cabine technique

0: السيد ابن، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: اليوم نستضيفك في برنامج الزاوية الرياضية وبرنامج عن الإسبور، ويتناول قضايا يعني إسبور، وفي برامج دبدينا ندور نفكر في الأكتيفيتي البقى في الميريا نجمينا دول. فأول شيء عرفنا بنفسك ومن ثم ندخل للبرنامج إن شاء الله.
1: شكرا لأخي حسب الكريم محمد سيد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا اسمي إبراهيم عمر محمد المعروف بعيف المهر النائب، أنا دائرة رقم 4، كورديناتير أنا سوليك، أنا كاتر مرام بسمة، وأشر الكورديناسيون أنا سوليك ده، أنا بس رئيس الكرة الخدم السبور البال.
0: وأكيد نهجوا كثير في FCEF والأكتيفيتي اللي قاعد يسووه هنا، فقبل ما ندخل في المواضيع اللي قاعد تتألق، كيف بدأت فكرة أنا FCEF ده من جوصل لمرحلة هسالين يوصل فوقها؟
1: جزاك الله خير إنسان. FCEF اتأسست من 1998، يوم أسستها عن طنك شوار أنا لايب، وبات جاي من تريب النار، يوم ده جاي نلعب في السيفا ليب، جاي ماشي نشيف يلدوك اتنين قاعدين يشربوا شغل وايد زمان ننهدو يعني سوسو واي نبتو يقبودو مش التبا
0: سيجارة
1: وما سيجارة من هدو سوسو. هنا أنا شفتهم جيت وقفتهم سألتهم وحجيت معهم، وبعد المام أفكار عرفت يعني يالك أن نخلهم كده يمشوا في عمل ما كويس، لازم نأسسوا فريق عشان يساعدهم ينتردير همان، بس كل سبورت سلا ديسيبلين إدارة من أشياء كثيرة، ويقربون أقولهم كل يقف في ديسيبلين، وديسيبلين أنا سبورت ده معروف الأدب، وده شيء مهم. وده أنا من جد بكرة بديت إتما في غشم دربي ما يلا الرف، لميتهم وأنا قلت لهم أنا ده نأسس إكيب، قال لنا فضل أمير نوقفه ما خلاص. يوم الثلاث جينا في كوريبو وكداك أترون، أول شيء قشينا مكان ستادير أترون قشينا، أنا عندي أسبوع ده يسيب ولا ما تسمع أترون لكل دخل في صدري وإيال لكل شيء تيبو. بعد ده يعني جينا مشينا تريمبوز قتينا حتب، جينا دخلنا سوينا برد فعل وخلاص الأكيب أسسنا. مش اللي نشوفها اليوم أسسنا لهنينا 14 صغير، أسسنا منهم قيدين منهم ويدين الله يغفر لهم ويرحمهم يتوفوا، وكذا أكيب FCEF أسست.
0: FCEF تأسس ونرجو في كاتر ممكن فريق آخر وكل تجي بعد FCEF. خلينا ندخل في موضوع على الحلقة اللي قاعد نتكلم فوقها بعد ما يربنا قصة على تأسيس على FCEF. كيف قاعد تشوفوا السيتياسيون سان إسبور في كاتر مرمزبان سيبا؟
1: سيتياسيون إسبور أنا كاتر مرمزبان نقول لك أنا جسوي البريزيدان لا سودي كاتر مرمزبان عندنا يعني شيء وايد في السولي كان كاتر مرمزبان عندنا مكتب، ومكتب مكون من رجال ونساء، وعندنا يعني كان ندور مش اللي نلعبوا انتر عرام نسمى اندينا زول مؤسس خطينا ان ديركتر تكنيكي يلا سابل اسماعيل، هو اللي ريكروتي جوار واللي نومي كوتش في الكوتش انا القلوبات ده نشولو ونمشفو بها. وكاتر مرة نسمى معروفة في اسبور ترنو الفات ذات عن الكومين هنا نجمينا كاتريا مرة نسمى اتأسست اسكو مشينا فينال مع ديزم عرام اسما وديزم شعلة مننا يعني اننا معروفين، وعندنا يعني 54 كل فوت في كاتر عرام اسما، وكل ما عندنا في رجل ما ينتراجنا الشاك تروا ما دا نلمه دا ومن كل السؤال انا بيدلهم بقى وبرزيدانا مانا سوليك يعني شغل هنا ممكن نخلوه يتومبي ما فيه سي لو بريمي اي بريوريتي. وفي سيسيون كلو عندنا كونسي شارجي دي سبور قاعدي اخري بدوي ال سي ديفون دي لير بروجي اون دو لا ميتر اون فالير دي شغل بخص كل فوت انا كتر ما انا بسمع.
0: شنو الاكتيفيتي اللي حاسه حاليا كي سويتوها في الايام الاخيره خصوصا في كوتين سبور؟
1: ايام الاخير سويناه يعني ودينا ل يلا انا كتر ما انا بسمع ودينا مشو ليبو في انتر اسمه اي 15 pour la l'équipe nationale en I-15. ونشكر الناس الفيدراسيون الأسسو ونشكر بروجي أنا ديريكتور تكنيك مودو كوتا يعني بروجي أنينا أشاك فوا نعو نقول ندور شغل على باس على باس على باس أنا فيدراسيون تشادين دو فوتبول على راسا بريزيدان تاير نشكر كتير خطا مبالير اليوم I-15 أنينا أسسنا كتر ما نسمو مش الليبت وهسه يانا موجودين في اكيب ناسيونال على الايكيس قاعدين جاهزين وشالوم وقا بلابو ودا الاخر اكتيفيتي انا نانين وهنينا اننا يعني ابري البروجي انا الاكيب ناسيونال على الايكيس عندنا يعني ميثود دو ترافاي سيل ميثود دو ترافاي حقنا الدوتان سولنا اسماعيل يعني une équipe sélection en I-15, équipe sélection en I-17, équipe sélection en I-19. Quand est prêt, aïe, on te donne un jazz. Un beau coach, un beau matériel, un beau comment on va y travailler. Une autre question, l'autre activité, c'est l'I-15. Mais maintenant, on est sur le projet que le 4 mars, nous sommes partis au deuxième division.
0: صحيح الاكتيفيتي هسه حاجات فوق المهم هو السؤال الجاي في القائمه الانديه هنا كيف قاعد تشوازير الاكتيفيتي كيف مثلا قاعد تنظم هل مثلا تسوي شامبيونا ولا الكود كيف قاعد يفتش التالنت دول
1: مننا الاكتيفيتي نو زافون دو شامبيونا اي ان ميم طان نو زافون دو ساميني عندنا شامبيونا وعندنا يعني اكتيفيتي انا عندنا يعني تمر يعني الديريكتور تكنيك ده يمر على الفريق ده يوم اسبوع كده يجي له يشوفه جوير اللي ندوره يتبي ده هو يشيله اسمع يشيله رقمه يشيله اسمع يشيله رقمه يشيله اسمع يوم جيران كود نومي هو ده هو يسوميتر للكوتش فوالا البروجي الكاتر مرة اسمع عنده ده الناس اللي ندورهم ويشيلوا ويسي سيليكسيون حقا الأجابة يشيلها وما أجابة بالدفقة ده الدورة الكاترة مع النسمة والسل على النسمة كي عين فيزيون سنو الكاترة مع النسمة نشكر نفسي ومعروف انت كل الصحافي قد تشيفة كيف كاترة مجاه الدور في كرة الخدم
0: صحيح اليوم كاترة من الأرض النسمة القاعدين أسط في عين جنبينا من الأحياء القديمة البلدية أكيد في مشكلة عن أراضي كيف قاعد تحلوا مشاكل انا تلقوا للمكان للايال اللي تديروا لهم فوق الفوتبول
1: والله مشكله انا الاراضي انت كل قاعد تشوفها وقاعد تشوف مشاكلنا وقاعد تشوف الريزيرف الاسا قاعدين كله انا كربته لبال اللي قاعد تشوف يالات قاعد يلعبوا فوق قاعد يدوسوا ونشكر المينستر انا كداس نشكر الجوفرنر نشكر المينستر انا انتريال الوافقين معنا كان كتبنا لهم ده يقفوا معنا في اي شيء وده نشكرهم كتير زي ما لقينا مشاكل في تيرا اساس يدور مرسلي ام كون انت كل سميتا مينستر انا كداستر السليك مينستر السليك حاضر جلينا مينستر السابق يوسف توم هذا جولنا سير بلاس وانتو تيران للإيال لقينا مشاكل كتير لقيت حتى الدتين إسماعيل سجنوا في بيسي كلامنا التيران مشينا معنا والتيران يا اليوم جاهل للإيال
0: أكيد سيد الأمدة كان
1: قلنا وأنا وقت ذاك ما مير كله وقف وهسا مير ذاك كيف
0: تدافع
1: ندافع عليهم وهنينا قاعدين للشباب قاعدين مام ليل ونهار ليل للشباب وليل بكرة للشباب
0: صحيح اليوم قاعد نهجو في الاسبور ان جنرال وفوتبول لكن هل عندكم اكتيفيتي اخر في الاسبور الاخر كاليتي الاخر
1: عندنا اكتيفيتي عندنا اكتيفيتي هنا الاكيفيني وعندنا اكتيفيتي هنا باسكت مع هاندبال الكرة
0: يد
1: الرياضية، كرة يعني
0: اليد
1: اليد، ويعني وكرة الطائرة، أشياء الاثنين ده أننا جاهزين فوقهم، وقدمنا مع السنتر دي سي تي أبي تيري برنال، قدمنا معهم ودسينا الفيلي والبار دو فير كسر كل السوتي. إنا جاي نرجو يعني ديسمبر ده ندور لنسي الكلوبات ده بوجو يا أمتريني. ولقينا صعوبات في الباسكت، لقينا صعوبات أنا مدربين كل كتبنا الفيدراسيون باسكت، وأمتانا يعني انسيتر البج بألم إيالا، وجينا أنتنا 12 ألمام وفات أسا ندورو في ديسمبر أكتيفيتي حقين أنا ديسمبر يعني لانسي ده دورو نخطم ويجي يالا الدرب ويجي يسولينا إكيب، وزي ما إكيب أنا طايرة كلها جاهزة وإكيب فيمين كلها جاهزة، بس سوينا الأكتيفيتي أنا الإتابلسيما دور أي الكولات ده نشولو نسو تورنو، من التورنو ده نشولو البنات اللي بولو نشولو نسو إكيب خوي أنا دايرة الأخمر.
0: سؤال ده يدفعني لسؤال آخر يتعلق بالتعاون مع الفيدراسيون. اليوم كانت عندنا زيادة من أكثر من 20 فيدراسيون قاعدين في جاتين يقاوي يخدموا، كيف البلدية تتعاون معهم؟
1: والله الفيدراسيون ده يعني الفيدراسيون أني نشكرهم نشكرهم، مش الفيدراسيون الجدوكا يعني أني كتبنا لهم هذا الرد لنا، هذا الرد لنا، ونشكر الفيدراسيون الفوتبول بريزيدان طاهر ولي والمينيستر ناهر بنفسه أننا كتبنا له رد لنا، رد لنا بس كأننا بروجي أنا مينيستر إن شاء الله يكون في دائرة رقم 4 تشيف بعينة وتجي كاترين كلها شباب والشابات كل يفرق يكون يعني أول ده عندنا في بروجي أنا والفيدراسيون تشادين دي فوتبول على رأسها بريزنتير ولي يعني هنينا نشكره زول اكتيف تكتب له مساج يرد لك في ميل يرد لك، يعني كان انت سوي له شغل يرد عليك، كتب يكري يترمون ويكري لنينا كتبنا له الى نو ريبوندي، والمينيستر كتبنا له كله الى نو ريبوندي رد علينا نادى التكنيسيان كله جو شافوا المكان وان شاء الله يصير خير، واني نشكرهم شغل نور لهم ما في اسم انا دايره رقم 4 نشكرهم الناس دي والله يوفقهم والله ينتهي من قدرهنا، وناس انا جدوكا كله نقول نشكرهم كثير، هم نقول اننا كتبنا لهم باش كان دور سنتر يبقى لنا في دايره حقنا، ونشكر ناس انا كارتكا على راس عمر جيمي موسى ده كله دايرين نفتش يدور الساله منتم يسو تدريب هنا كارتكا بس لا ديسيبلين هنا الديسيبلين القايدين ده كارتي جيدو هانبال باسكت فولي بول وبال ده كل ندور يكون في دائرة رقم 4 بعد ده بشيش بشيش نجو تيدا العرق نجو بيتان كله نجو فوق.
0: سيد المدى هجت في موضوع مهم خصوصا هنا المينيتيرا الأيام فاتوا هناك هي دوائر جميلة كلها عندها، هل البلدية عندها تعاون؟ اليوم كثير من الشباب خصوصا الأطفال قاعد يحبوا يلعبوا في الملاعب الصغيرة دي، لكن بعض منهم بيشتكوا كون ارتفاع أسعار على الملاعب، هل البلدية حاولت تتكلم مع الناس عشان يخفضوا للإيار الدقاب يقدروا يمارسوا الرياضة في المكان؟
1: والله يعني شفنا الودي قلنا ما نفتشوا صوبة كثيرة، قلنا يعني كي إسباس الإندينا لما لما نسو ميني إستاتنا القنين يالا دي يجيو لبو غراتي ده بس قلنا لك البروجي ودينا فيدراسيون مال مينيستر ويكون إن شاء الله يوم بيجا دي يجيو غراتي وديزيوم شوز البروجي هاجينا مال ناس الفي كاتر مال إندو ميني إستات إندينا عن جانفي دول نجو نبادل مع مفكار هم كل يفهمونا في التاكس يعني نفهمون في التاكس هم كل يفهمون شعبنا في الأسرار أنا الدهرية بس كه هم جاي يخطو بألف ريال ده يعني كتير. وأنا بدينا يعني في تيران أساس يعني من استاتنا إبراهيم وإسماعيل أنا مقايد وأنا نوان بادلنا أفكار وكتير مش السلكشن أجينا أنا كاترة مران دوسما أنا يالي يلو وقراتي مم لزان ترنما أنا نشكرهم كتير في أفكارهم ده ونضمن عليهم الخير ونسو نيدا لكل الناس. أنا الميني استاد قال لي يبادوا الأفكار مع دائرة رقم أربعة عشان ينقص الأسخار أنا التمن بألفين ده نسو بيتشوب شيا عشان بكرة نلقو جوار كتير نلقو وجوار كتير ده بساعدونا في تيزم ديفيزيون بساعدونا في بريمي ديفيزيون وبساعدونا في إكيب ناسيونال.
0: سيد الأمدة أكيد البرامج والحملات التوعوية اللي قاعد تسووها عند دورفا، هل عندكم حملات سويتوها عشان توقوا الشباب ده؟ اليوم ده شباب ده ما عندهم إلا القراي والإسبور اللي هم قاعد يسووه، فشنو الحملات اللي قاعد تسووها في كوتين الإسبور؟ الكامباين ولا التوعية للشباب؟
1: الكامباين أنينا يعني عندنا التوعية أنا كامباين سورتو في الإسبور يعني هل قاعد يسولهم؟ قاعد يسولهم في يعني ننادو شنو يعني بدينا بحملة شنو بدينا في الفورماسيون انت النادن كانت تسيري التوئية ده الفوكة تفرميه بس بدينا يقول فوتها جينا ده شنو مودينا فورماسيون انا لسانس دي ده واحد سوينا ديزم شوز في دائرة رقم أربعة يعني في الفورماسيون حقنا جينا قاعد نفورمي الفورماسيون دال بتراش على رأس الالبيتر انترناسيونال باجوري نشكره كثير

0: hamana espor dışını ve renam arriyada da şey minne mihim mafi. Aliyom nas bugulu masal anina nugulu hay inti mahala nasara da mayi şeyibu. Ve anina şeyibu da aşan şunu human espor da yani tabi. Bu kamasa espor hakkı randevu ana espor hakkı da kamasa o da mayeka. Salim shifta tawiya hanana ashabab hakina ma abadna wa akhwana alim shifa indina ashiya itnin awal mafi nas salina subu kullu nas tishufu fi gidro mashini so riyada da kullu min tawiya hanana dezem alim amshi istat bada salama harib amshi shifa istat kuba duga awin kullu gay so espoir et avec ça da ani no ont en train de mobiliser les gens et sensibiliser l'importance de sport ده الشيء المهم وام وثاني شيء يعني ليل اوين ويدين انا جاي نور لهم في توي انا سبور ده ما الا تاريخ تمشي سبور ده القشين قصيرين انا خلقان ها ها رشين انا علم في شدار احنا رياضه جاي ليل اوين وانت ذاتك الراجل حتى في التبي انا كنت تقدر تسوي سبور ما الا تمشي تاريخ da kullu indina tawiya wa indina group ana whatsapp fi nanina fi katrem nina du group de veteran de terre bernard kullu sportive ana katrem ana dosmana gadi foka wo gayno unas be bevigil wo group de batan bigalena soyena biga association zata machine foka ana kullu bi membre bi numuma wo dahirin insha allah no kawunu solena siege wo yem no solo vertize ana siege intu kullu tayi tahadar wo tawfiq inda allah وتوي انا انا بفكره انا نلانسي لكل شعب انا كتر مرام بسما اهميه انا سبور ده مهم رياضه ده شيء مهم ان نادم ما يدور شيء امي ما تدور تعجز اخويا ما يدور يقى كبير اختي ما تدور تقى كبيره ده سو رياضه الرياضه ده هو مهم مره وايد والله يوفق ان شاء الله كتر مرام بسما ان شاء الله في سنه جديد يكون يعني مش يعني حفله عن الرياضه kullu tishina min deuxième station jusqu'à les adam tire kullina awin urjar alif nadam dum mola alfin tishba bayna wada shay yani nashkuru al sportif al gay awununa al mudarribi dal indum fikra gay wajuna wa inshallah anina gadil li shabab lil wa nahar nakhadumu al shabab wa shabab al gay nakhadumu ashan gay fi jadwal hakina jadwal ana rais al jamhuriya al mushir mohammed idris debito fil do chantier et sans action la jeunesse au centre shabab dagay usu wada hanina shughl aham shay da shabab lel wa nahar mishkilna shabab
1: sid al umda al yom al sport bala gurza kan qulni imshi kula ma baqa lazim katir arun bisma akid induku shirikat gada hal induku taawun ma shirikat ashan yaduru yashuru partenariya ma al ekip ad dugab dur ashan baqa mishkita
0: merci beaucoup al sponsor da yani shay muhim ما في كلوب حقنا كي سبونسر في شالو دا شوب نقدر نحسبهم نقدر نقول تشات انفو شال لي اكليبس تانغو اف سي ايف اس تي اي شال سبونسر لان ما كل الكلوبات ال ال السبونسر شالو يعني ونسيني دا كلمتك انت نقول للاوبراتور ايكونومي وللتجار وللجمعيات الاندوم نيه قليج وصوت اخوان مدوغك بدون مساعده ده شيء ما في اليوم كان ما شيء سويته كله رمزي بل اثنين ثلاثه جبته بسيد اليال ده شيء مهم قميص خلق مايو كومبلي باربع الف بس تقدر تشيل تجيب لهم يال بسيدو تقدر تشيل شوازيب وشغل ب 100 100 بس تقدر ارثريا تبيع شوازيب التنتيب يعني بسيد البولو ب 20 20 تقدر تشيل الرومي على تقدر تنتيب تشيل لهم بلو تجيب لهم بسايلو أشياء كثير السبور شيء كبير زي ما أنت قلت بدون ريال ما يمشي قدام وأخواننا يالا الشباب في كاترة من عمس وقود دول دا الفورماتير دول تحباني عندهم صوبات كثيرة وأنا نعرفها فأنا أقول قميت فوق أنا أقول قميت فوق أنا عارفها وشيء ده تقيل ماشي حين وبيميكرو هناك ده نقول كله خليه نقوم بقشم واي نساعد أخواننا توقف ده عشان يوصلوا في مرادهم والتوفيق عند الله
1: إن شاء الله. شنو الصعوبات الكثيرة اللي تواجهها في دومين السبور؟
0: والله الصعوبات أو لا صعوبات

0: اسباس ده سبات كبيرة أول اللي جينا ده وزنك إيه. أنا جيت بيد مار كله جينا لقينا السبات ده كله ده وزنه هنا توت رجلي ده السبات الكبير. والله يوفق زي ما قبل قلت لك الوزارة اللي وقفوا معانا نشكرهم كتير. وتاني السبات ده تاني اللي في كاتر من عندهم صعوبات ان جنرال في الاسبور ده ندوروا الاوبراتور كوميك التجار اللي يفكروا في ايكول دي فود في سنتر دي فورماسيون دول اللي يفكروا فوقهم عشان يساعدهم الباب فاتلهم ما يدور مليون ما يدور مليونين 2000 ريال تقدر تساعد عيال تبيع لهم بال واحد ب 2000 يقدر يساعدهم. وده نتسي ندى لكل الناس حتى الفونسنر يالا في كارتي هناك تقدر تشيلهم تساعدهم من سالير هناك تقدر تملك 4000 هاكو امشي بو ماي بروشين مو تقدر تنديم 2000 امشي بو بال. ام باكر يقولوا اكيب حسب الكريم يكفوا معك وده شيء مهم واسمه كله بالرفي اسمع ذاتها بالرفي انت حسب الكريم ده يا تو حسب الكريم ده مال جاي في تلي شاد ده هاي حسب الكريم ده بس اكيد بك يا الله ما شاء الله ده يساعد الجن شغل ده ولا بجي من فوق انا ننتير من تيت خلينا اس خلينا نساعد الشباب ده الشيء الاخر دور نسي ندى للناس يفهموا للشباب ده يساعدهم. واخر صعوبات يعني صعوبات اخر ده يعني نقول للأبهات والأمهات خلي يخففوا للإيال في الإسبور يخففوا له في شنو يعني إسبور وشيء مهم شيء مهم أبهات ويدين أمهات ويدين ما يدروا إيالهم يسوي إسبور ما يدروا عشان ما يعرفوا بس سخير ويدين إني يا رب هذا أما شبيت بين أهلا ينتلى رفيق هناك يقول بلا نهار ما يخليه يمشي يقول كم مشى بيت ده يشول مني يا داروني ده شيء كبير ولادك تال شفا شغل الجاي زي ده شيء ده مهم كان جاي ما يالا نبال يمر من شغل الحوان جاي دي يعرف نفسه في كورة يعرف نفسه في أكل شيء ده مهم انت كان جاي تدارا كان ليك فرقة يقدر يمر يسوي كل شيء ده خليه يقول في اسبور حاجة واسبور ده المدرب ما يخليه يقول لي ده كيما عادل ده كونترا سبور ده كونترا سبور كونترا سبور الكوتش بيقول لك الكول ما عادل بيقول لك سجارة ما عادل إدارة في أشياء كثيرة سبور المدرب ده نقول للأبهات والأمهات خلي يفهموا الرياضة هو شنو اللي يساعد الريال ده كله شيء يعني تجيل جاي نسمو عليا اللي بنفستي وده كله في ميكرو هناك ده نقول ده كله نيدة خلي أمهاتنا وأبهاتنا يعرفوا الرياضة هو شنو ودين بقولوا كلام انا اكل اوني داكور اكل سي افان تو ما ابري ليكول سي ليسبور
1: ان شاء الله. السيد الأمدى الوقت ماشي وقربنا لاخر سؤال شنو الخطه المستقبليه الفيوتشر خطيتوه عشان تتعاملوا فوق مع الاسبور في قطر
0: والله شيء اللي انا خطينا دايرين قبل كله قلت لك دايرين اسس سيش سيج دورنا اسس ده يعني سياش أنا الجميع أنا فيتيران أنا ترابلنر النقطة الواحد تاني شغل أساسنا المينيستر تاع السجاي نوريك سير البروجي ده كل شغل أساسنا خدينا ترازيم شوز يعني فورماسيون على البيتراج جون فورماسيون على انترنر ده الأساس الحساس علينا خدينا ثالثاً بوينت عن خطو في جورني هنا أنا الكانسر روس دور نخطو في ده نبروفيتي نسوف فوق كل الأوين يمرقو يسوي رياضة ده في البروجي حقنا أنا أسسنا وإن شاء الله نشكرك كتير ونقول دائرة رقم 4 إن شاء الله تكون الأول ونشكرك كتير الأخي حسب الكريم نشكرك كثير وإن شاء الله الشغل الأساس نتيجة تشوفه بينك
1: إن شاء الله. سيد الأمدة شكرا لك وكان عندك كلمة أخيرة توجهها لسكان الدائرة فيما يتعلق بالإسبورت خصوصا.
0: ميرسي صباح الكريم، بطان قبلتني ونرجع ورا نقول الاسبور شيء مهم سكان انا كاتر ما عندنا سما الرياضة شيء مهم، وانا بطان نقول نكرر لكم مش الطوية مش الندى، الاسبور ده مهم، قوموا فوق سو رياضة، الرياضة بدار شغل كتير، انت قاعد تسير رياضة شغل كتير يمرق منك، السكر أشياء كتير الإسبور يمرق منها، حتى الجود على سجاي أعزي الناس إسبور يمرق، الشباب يسيك خوي يسيك عندك قدرة قدرة الرياضة، والله يوفق وتوفيق عند الله، ونشكرك ولشعبنا كتر ما نسبك وشكرتم بأفكارهم الكل يوم كان شغل قصر لهم بينادونا مشكورهم كثير، و بهم يكرو هناك نقول له ما يقصلو أنينا ده قاعدين هم بس يختارونا زي ما هم يقولوا إيف أنت مير أنا ترى نشكرك كثير أنا جو شمير ده ترى وقايل لهم هم الليل ونهار وأنا إكزيكتيف أنينا قاعدين لهم الليل ونهار ونشكركم كثير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: شكرا سيد الأمدة والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام لحسن المتابعة، نلتقي في حلقات أخرى ومع لقاءات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن ريادة الأعمال، وذلك عبر أحد الأشخاص الذين غادروا البلاد لغرض الدراسة، ولكنه استفاد من فرص العمل التي كانت متوفرة أمامه ليصبح فيما بعد رائدا من رواد الأعمال، وهو السيد أبكر محمد أبكر. سيد أبكر، أهلا بك في راديو شاب.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: سيد أبكر، في البداية ممكن تنتينا سيرة ذاتية هناك، سيفي هناك؟
1: شكرا. قاعد أدرس في سنغال، وعندي شركة فكيتها في سنغال.
0: أنت أبكر في البداية مشيت سنغال عشان الدراسة، لكن بعد ما قريت ده اشتغلت هناك وقفت هناك، فكرة هنا عمل ده جاد لك من وين؟
1: والله أنينا أول ده مشينا ده للدراسة، والأوبرتونيتي مرقت لنا كمان شينا درب الانتربريز.
0: فكرة هنا العمل ده من صغير من هنا عندك، ولا بعد ما مشي السنغال يا هو خلاص؟
1: الفكرة ده أنا جاي كي من جدودي كي كلهم تجار، وخلاص التجارة كي من صغير كي قمت فوقها، مشيت أكل كله قاعد في أقليدة إلا ما تنقى التاجر. دونك شلت فولونتي كي نمشي في الأكل LTC كله لي كلام نقى تاجر إسكي أكل ده يفرمي تجار وكي، ده خلاص دخل في LTC. في الأخيرا مشيت سنغال ده قالوا لي لا يعني ده عنينا نفرمي تجار مي زيادة من التجار، وخلاص دخل وكملت في كونتابليتي فينانس. من ذاك كان خلاص الموند عن التجارة وعن الفينانس.
0: لكن كيف القراية والتجارة كله لميتهم بقان واحد؟
1: والله يوم بدينا ده ما حين، لكن الفولونتي والأورغانيزاسيون من النادو، انت كان قاعد وشفت الأوبرتونيتي إلا تورغانيزي نفسك عشان تقدر نفسك في الكومبليكاسيون وفي
0: التجارة.
1: في التجارة، ويوم بديت ده كان نخدم في الإيكول، والويكند نمشي إيكول، وفي يومين كان عندي تانشية بلنان لبوز ولا أشياء ده نمشي نتارد كلام التجارة.
0: يعني انت مما قاعد تقري كده ما كانت قاعد تشيف خدمة على الحكومة، بس يعني انت بنفسك قلت ممكن كن كملت القراية ده تخدم خدمة أنا خاص؟
1: أنا بدري من صغير قلت لا خدمة أنا الحكومة كي أنا ما ماشي، وده من زمان من صغير كي عندي لي في عقلي. دونك كبير فوق كمان قل لا أنا ده ولا نسيت تجارة ولا ندخل مع ناس البريفي ولا بروجي دول، هذا الموتيفاسيون الوداني في
0: التجارة.
1: بعد ذاك كمان شفت كي وكي كونتيني، خلاص جيت في مرحلة وايد ده شفت الأوبرتونيتي قايد، وإنك أوبرتونيتي ألتفتها شركة حقتك كذلك، بس كيف يقولنا ده من بريمير أني دوزيام أني ده بعلمونا كيف تفك الشركة، خلاص بيقى لي إكسبرينس، ومن ذاك ده نقول قلتها خلاص نفتها شركة حقي ونستركتوري ونمشي.
0: هل في ناس آخرين كده قبل ده سوى شركاتهم انت شفتها عشان سويت مثل حقهم، ولا هناك ده من البداية انت بتدي نفسك بس؟
1: هسه في مشكلة حقنا في تشاد ده ما عندنا نادم كي يقى لنا مثل ريفيرانس. نادم وبدا شركة حقه واخر في شركة حقه زيادة من 50 سنة كما في، وكان قاعد كله هو كان مات، وبعده ده اسك شركة ده كي عاش زيادة من 50 سنة ده ما عندي ليه معلومات. وأي زول كأي لانسي في شركة ده يدور ليه ممثل ريفيرانس.
0: أيوة.
1: نعلم ده انت تشيفه هو قمك كيف دخل بيوين مرك بيوين جاي سي شنو أي ما يوم ما لا شركة قد جاي يزيد. دونك انت وكان قد تمثل في نادم ده ما تبازي، لكن بنتيك معلومات عشان انت كله تقى مشي له، لكن ده في هني ما عندنا، وهني ده الأورينتاسيون كله ما عادي لليال بقولهم أمشوا الإيكول وفتشوا خدمة، لكن ما بقولوا لليال أمشي فتش قروس. هذا اليوم ده للباران خليه يقول للإياد الفيناليتي عن الإيكول ده ما كله قروش شيله، مثلا بس في الفامي دول ده زول واحد بس وما قر وسوى تجارة وإنده مال في الفامي ده هو مسموع ولا ماشا قرى إنده الدبلوم جراجد في البيت مسموع. دونك فيناليتي عن الخمام ده كله قروس، وكان فيناليتي عن القروس ده خليه ده من دقاق يفرميهم عشان يقوموا بأجل هنا أنا نفتش قروس، ما قروس الحرام ولا قروس الحين، لا خليه يدرب نفسه عشان يلقى قروس الحلال. وده اليوم ده باران كله كي خلوا إيده ها أمشي أكل بس أمشي أكل بس أمشي أكل بس ما حلال. في دار آخر ده الأبو بيشيل الإيال ولا الأم تشيل الإيال ودوم عشان يشوفوا الشركات ناس بخدمه كيف شيفة ده أنا فلان شيفة ده كله كفلان سوا عشان شنو السخير بقوم ده ده كله فلان ده بس سوا، خلاص هو بقوم بمعلومات كان ده فلان ده سوا ده أنا كل سنة أقدر نسي. هذا عنينا ما عندنا عشان نوديه لدي أم باكري شيفة إمارة دي ولا أنتربريز ده ولا تجارة ده كله كنقول له ده أنا فلان وبدأ بخمسة ألف ولا بدأ بألفين وده كله قدر سوا ده ما في، وده كله متابع للفورماسيون والاورينتاسيون. هذا كمان اليوم البارن دول خلوا من اكون ما عندنا انتربريز دول موديل لي يودوا ليال ما نعرف ليال كمين دوغ تعلمهم عشان يقوموا ده باجل هنا تجاره، ما تجاره كله يقوموا باجل هنا ناس ويفتشوا القروض.
0: انت قاعد برا من تشاد وشفت الشباب الخريجين من الجامعات يعني كملوا قرايتهم وقاعدين بخدموا ولو كان مالك وخدم انا حكومه كله، لكن انا هنا عندنا في تشاد ده النادو القرى وكمل قرايته الا يرجل له عمل هنا الدوله بس، كيف تشوف جن هنا هناك وهنا هنا ده في الخدمه ده انت؟
1: والله الناس هناك ده ناس فيها عندهم طبيعه، كان ما لقيت خدمه كله يفو اتسيدك تقوم تسي خدمتك. فيها ناس ويدين قروا عندهم دبلوم وقبلوا جايسو تاكسي قبلوا بسوق لاندو، فيها ناس عندهم دبلوم وقبلوا جاي خدموا في نتواياج. هو الخدمه دي رزق، انا ده بكان ده قريت كما لقيت، هل اسكي ما نمشي نفتش لي شغل اخر؟ الانتربريز كان ما في شركات كي ندس نفسي فوق كله، كان عندي من انكل اجي ولا من اخوي بعد عند لي كوميرس كله ما نمشي نبدا معي، كان بشيء شيء كله مصاريف انا يوم يومين الفونا جنادم صبور. لكن انت قاعد مشيت قريت جيت وتقول ما عندي خدمه، نقعد نرجع ده الخدمه دي ما بتجي من فوق الا تلقى لي سبب. كان ان شاء الله بنوفل كل الخدمه دي نجي نعلمها ساكت كله نجي نعلمها من نقعد في البيت ده. ها يوم من الايام ده انت المعلم ده رزق ده بجي من وين ما تعرف وببقى لك سبب هاكم ده وبلاسهم كله كم انينا 16 مليون ده يشولوا ياتي خليهاتو وما عندنا شركات كبار عندما يشولوا ناس الف نادو اكون ارتيل ولا اكون انتربريز اخر موف. لكن اسكي انتربريز اخر كي يقدر يشيل الف نادو فيه هذا ما مشكله. واليوم كم ناس قاعدين عندهم دبلوم وما عندهم خدمه. اليوم ده الكونسي نقدر ننتو له حكومه هنا تشاد حكومه الا تقبل وهي تسي لها شركات، الشركات ده تسيم كان يقو من بريفي كله مهنه حكومه ما عندها لا مصلحه، لكن بدخل في بوليتيك انا الامبلوا واليوم يسهل لهم شغل كثير. ناس كان ما عندهم خدمه بقولوا الا بايرو وبحجوا في البوليتيك، هذا بس عليهم الهجي.
0: وفي كثير من الشباب مثل يعني كان قلت مثل انت اخدم خدمه حقك عشان تقدر تقرب نفسك ولا كي يقول لك انا في يدي كروس ما عندي عشان نقدر نخدم، كيف انت خدمه هناك بديتها؟ هل بكروس كثير او بديتها ولا كان عندك شغل شيء بس لكن بديتها كمان خلاص بقريك ما شاء الله ماشي؟
1: انا نقول الخدمه دي ما الا عندك كروس قبل تقدر تبعدها خدمه، والخدمه دي من المعلومات، اي خدمه دي دور لها معلومات، عندك معلومات تخط المعلومات قدام وتبدا تسي مع ناس الارفه في الريلاسيون وناسك تبدا تسي خمامك ده بواحد بيتين. انا ده بديت ده ما عندي شيء، مشيت ده اقول لهم انتوني شغل عشان انا ندور نسي تجاره، كان ساوقت نقبل اليوم مثل دين شلت الجيتي مشيت للتاير قول لي اخيط لي فيست ونودي كان باو ان يجيب لك قرصه ب 100 ب 200 انا زويدين بدور بفوكو انتربريز وبقوا ملياردير ولا مليونير في يوم واحد ولا بقى. اليوم من تقريبا كم سنه بينتو 10 سنه وكل قاعدين داكو في توجور في استاد جون بس دونك الانتربريز ذاتها هي تدور لها صبر وشركه ولا بفتوك بس وخلاص بقى كبير منك انت اجي لك ده ماشي وين تسيكي كيف لي قدام يدور شركه جياكي كيف ما قرز يا بسي شركه انت الانسان تبيتك كومبورتمان هناك وكاليتي هنا الانسان يا بسي يا البيرسوناليتي دونك بيرسوناليتي هناك ده الناس كان مشيت كيف بيجيب لهم قدام ده قول لهم انا ده داكواليم ده بديت شغل وما عندي قرز نزيد نادم كان شافك بس خدمه هناك ده رسمي وعند افينير ده يعني شيء ما عندك كله بيسالي كان ما عندك قرز كله بيساعدك بلزك لناس اللي عندهم.
0: سيد بكر محمد قدمي هناك ده مجال شنو يعني اشياء انت قاعد تسوي تجاره شنو؟
1: والله انينا ده بدينا ده غنسو كوستيم فيستو بنطلون شميز غنسو روب انا اوين قلقان كله اللي خيطو ده انينا غن خيط، لكن انينا ما غن خيط خلق واحد وتنين اللي نتشكموا هسه مثل كثير ناس في سو دايرات خيط خلق واحد برجو كليان كان جابتي سيو قبل خيط خلاص. انينا ده فكنا ده شركه هنا الخياطه من خياطه حقنا ده أنينا منسول الإيكولات والشركات عندهم تاني دولة مثل إيكولات عندك شركات مثل توتال عندهم تاني أنا ترافاي هم دول ده أنينا نشلو معهم الكونترا ونخدم لهم التاني دي ترافاي دونك والإيكولات كله عندهم تاني أنا الإيكول دونك نخدمهم الإيكول والرستوران والأوتيل ده ياخد منا، لكن نسوق خلقان واحد تنين لبوتيك ده قايد.
0: أنت في الغربة يعني أنت قايد برا من جات وداني بقيت تسوي تجارة هناك، هل في خدمة هناك ديك اللي دقيت صعوبات يعني difficulties شيء كي
1: الصعوبات ده هو في خدمة دم عقيد عندك ناس أنا إيرفي عندك ناس القريبين ليك ناس ويدين بيجوا بشولوا خمام وما بكف الصعوبات ده قاعد والبداية كله صعبة لكن أنت الإنسان عندك فكر وعندك فيزيون شيء كي بيجي بمرقك من دربك معه في ناس جو من نيشالو زيادة من قريب 100,000 نادو واحد بيجي بيشيل منك خمام قريب أنا 100,000 ما بكفي الإيكولات بقربه 100 قريب مليون مليون تنين بقربه ما بكفو تتارد تتارد تتارد في ناس يشيلوا منك خمام 1,000 2,000 ده كمان حساب ما عنده ما ده كله قروس المشاكل الكبير إلا مشاكل هنا الكليانتيل البوبو منك كان ده عندك ما مشاكل ده مشاكل البوقفة للخدمة طب انت كان تخدم ده أي شركة تفتح ده الفو خمامك يبقى خمام رسم انت بنفسك تبقى نادم رسم كلامك يبقى واحد وتسير لناس خمام رسمي كلام واحد لله ده خدمة بمشي جدا لكن كان انت علم تسير شغل ما قدر سويته في وقته وتجري من الناس عم باكر تدخل بيني تمرق بيني بتلف لك الخدمة
0: سيد أبو بكر بعد ما انت جيت هنا مثلا زيارة وجيت في البلد هل عندك نية كي مثلا فك تجارة هنا في تشاد ولا تقبل في بلد اللي انت هتقدر تخدم فوق
1: انا سجيت هنا في جمعنا كله كلام نجو نفتو الشريك انا ومع زميلي وعد وعندنا جران وعد الله يبارك خصده نجو نفتو الشركة هنا مثل دجينا والشركة فكينا قاعد في شارع 40 من آدم تشيري وكان ماشي شهر 50 ده أنفاس مالي وبو مرشي ده البوتيك جاي هناك
0: سيد بكر أنينا قديم في نهاية البرنامج درنيمو هناك شنو لشباب الآخرين كله عشان يقدروا يخدموا زي خدمي هناك ده ويقدروا يقربوا نفسهم الواكين كما لقريت كله عشان ما يقود يرجع لي خدمنا حكومة بس
1: دابور لي حكومة ده الانتربرنر جادين القديم برا ده حكومة أنا جاد كما فكر لين مرشال الله يرحمه خطة فون الجنس لدور يدربوا وكده فكو انتربريز أنينا مالكين واليوم ده أنينا كان نسو خممنا ولكن بقروزنا بس لكن كان نسو ده خممنا نسو كله الشعب تشادي كان نشجو وين كله أنينا قدين تشادين دونك اليوم ده الفوك التشادين يقوم لي التشادين القدين برا وعندهم شركات ده يشجيهم ويأكمبانيهم شان يجو يقبولوا في بلدهم ينفستي بس كده واجي انت تشادي وفكيت شركة برا ده تعال في بلدك كله أفتح لكن الفوك الإتاء كله يأكمباني أنينا لكن ده أنينا ما لقين ولا أنا ولا الباقين نادم لقي ما نزل يقولوا من الواجبات انت تشادي تجي في بلدك وتنفستي دونك ده هسا أبيل أنا نسيلي أخواني التشادين اللي عندهم شركة برا كله كلنا نقبلوا شان نجو طوروا بلدنا عشان من الواجبات وللجن نقول لهم كان تدور تفتح شركة ده الفو عندك فكرة وللفكرة تخطها تستعدلها وما قروز يا بسيلانت الفكرة وقت استعدلتها وخطيتها في درب البعد الفو أفار تشجيع وشجاع والانديرانس تقزول نشيد بس كالانتربريز بقى وبقوم وفي الأخير كمان إيفو أفار دلوداس تقدير كأنتي نعلم تجور بري في أوبرتونيتي وايد ده تجيب سوليسي واليوم ده يبقى كان آخر ده نظمشو بعيد لكن هني ده لسانة دونك لجن كله خليه رفليشير خمام كتير فيه نسو لكن ما يدي كوراجي وفي الأخير ده أي شيء نعلم بني آدم تسيه في الدنيا ده أخيرا حقه ده من إيكول ولا كبني آدم قاعدة ما أخيرا ده إلفو تلقى قرص فيها محل تنين بس أكون ناس ما يسوي شغل وما يدور قرص ده إلا كان في الجامعة ولا في الكنيسة سينو ده إن اللي أنا أي شيء ده دور قرص اللي فرمي يال ده من سخار كي يقوم ده ما إلا ودوم إيكول ودوم إيكول ودوم إيكول ده للبار سخيرك ده أكمبانيه ومين سخير قول لي خليه يقوم عشان يقوم يفتش قرص دونك قايي ما لي سخير ده خليه يفتش ليه قرص من قرص الله يخدمه ما قرص اللي يمشي يشيل ساكي دول يسرق دول لا شجها عشان يخدم ويلقى قرص كان مين سخير كله الفود يشجهوا للليال عشان يقوموا بأجل هنا الانتروبرناري وحاسة حجينا كمان في بروغرام هنا تشاد ما في الانتروبرنارية في الفورماسيون وده كمان مشاكل
0: سيد أبكر محمد أبكر شكرا جزيلا على هذا الحديث
1: سامع شكرا لك على إيكيب أنا ونما
0: مستمعينا في كل مكان هكذا استمعتم هذه الحلقة الخاصة التي تابعتم خلالها اللقاء الذي أجريناه مع السيد أبكر محمد أبكر أحد الشباب الناشطين في مجال ريادة الأعمال في خارج الوطن حول مشواره في مجال العمل الخاص في ختامها تقبلوا تحيات المهندسين في التسجيل مهدي محمد عبد الله وماجم تالي وفي الإخراج عبد الله توش ومن مني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعتنا الآن إلى 5:56 دقيقة حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني العربة. أحييكم من القسم العربي براديو تشاد، وأقدم إلى مسامعكم عرض فقرات برامجنا لأمسية اليوم الأربعاء 12 من شهر ربيع الثاني لسنة 48,400 للهجري، الموافق 23 من سبتمبر لعام 2026. المستمعون الأفاضل، فعند تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وبعد ذلك سنوافيكم بفاصل غنائي، وعند 6:25 دقيقة وهو موعد برنامجكم النوافذ. المستمعون الأفاضل، وننهي معكم عند 6:45 دقيقة، وخلال هذه الفترة يصاحبكم أمام الميكروفون آدم صابون موسى، وفي الهندسة الصوتية الفني دب صديق رغنا في دار، وفي طاولة المراقبة جمتا روجي. المستمعين الأفاضل، ستأتيكم نشرة 6 بعد هذا الفاصل، تبقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، 6 تماما هنا داخل مباني راديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة 6 من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نظمت وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة ورشة لعرض نتائج أعمال لجنة التفكير الاستراتيجي للنظام التربوي التشادي. المناسبة جرت صباح اليوم بكلية علوم الصحة البشرية، ترأسها وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة محمد أحمد الحبو. عثمان يحيى الحاج وتفاصيل القابر.
2: في إطار تحسين ومتابعة النظام التعليمي بالبلاد في الجانب اللامركزية، هذا هو الهدف الأساسي لعرض تقرير لجنة التفكير المنبثقة من وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية، والذي جاء تحت موضوع إحياء النظام التعليمي التشادي في سياق اللامركزية. استحلت أعمال الورشة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور محمد بركة، الذي ثمن جهود لجنة التفكير في تعزيز النظام التعليمي، والذي يؤكد رؤية مدرسة أكثر تماسكا وأكثر فاعلية واحترافية، طالبا من المشاركين تقوية آليات التعليم في إصلاح قطاع التعليم بالبلاد بدوره وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة محمد أحمد الحبو. قال إنه لشعور كبير تحمل المسؤولية لعرض نتائج تعليم الأساس أمام هذا الواقع، وتأتي هذه الورشة مع اقتراب الدخول العام الدراسي عام 2026 عام 2027 بغية تقييم خارطة الطريقة تتمحور حول الإصلاح المؤسسي واللامركزية، مضيفا بأن هذا العام سيشهد تطبيق ثنائية اللغة منذ الدخول المدرسي في أكثر من 3000 فصلا دراسيا في غضون 10 سنوات، وستكون ثنائية اللغة مطبقة فعليا في البلاد. نشير بأن أعمال الورشة شهدت حضورا عدد من أعضاء الحكومة بجانب الباحثين والأساتذة ومناديب التعليم القادمين من مختلف الولايات، وستستمر الورشة لمدة 3 أيام هنا بالعاصمة أنجمينا.
1: وبصالة الاجتماعات بالأنماء، انطلقت صباح اليوم فعاليات النسخة 10 لمنتدى حوكمة الإنترنت، وذلك تحت شعار جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة تنمية البلاد. المناسبة كانت بحضور الأمين التنفيذي للمنصة عبد الجليل البشر بوني وعدد من المدعوين، من بينهم الزميل عبد الرحمن ميكائيل مؤمن، وأعد لنا هذا التقرير.
3: النسخة 10 لمنتدى حوكمة الإنترنت التي تنظمها المنصة والتي جاءت تحت شعار جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة تنمية البلاد، افتتحت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة أليف محمد أبونا، الذي أوضح بأن المنتدى ينشئ التزاما مشتركا من خلال التدريب والتأهيل، ويعمل في تنظيم الاستخدام الأمثل للإنترنت بطريقة منظمة وفعالة، مؤقبا المنسق التنفيذي للمنتدى دكتور خزيفي دودبان بأن قضية حوكمة الإنترنت تربط ارتباطا وثيقا بإمكانية الوصول إلى بيانات خدمة الإنترنت من حيث تنظيم التغطية الشاملة في نطاق واسع، لا سيما المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية. ومن الواجب علينا منح الأجيال القادمة فرصة لبناء مسار رقمي ومنهج واضح قادر على التفاعل مع التحديات العالمية. هذا ولد إطلاقه لمنتدى حوكمة الإنترنت في نسخته 10 الأمين التنفيذي عبد الجليل بشر بوني يضيف:
4: اليوم لو شفنا الشباب كثير منهم استعمال الإنترنت ده شيك ما بطريقة جيدة، وأنينا كان وقفنا كما بكون قلنا خلينا نلوم كلنا سوا، الحكومة، السوسيتي سيفيل، طلاب، الشباب، الأستاذات، كلنا نلوم ونفكر كيف نعمل تدريب لشبابنا للاستعمال الإنترنت.
3: للتذكير، فإن أعمال المنتدى 10 حول حوكمة الإنترنت يستمر لمدة 2 يوم، وسيتوج أعمال المنتدى بندوات وورش عمل مصاحبة للحدث، تهدف إلى تنظيم وتوجيه الشباب إلى الطرق المثلى للاستخدام الأفضل والأكثر إجابا للإنترنت.
1: نظم المركز الاستشفائي الجامعي لبو سامارتين بالتعاون مع منظمة بل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة اليونيسيف نظموا ندوة نقاش حول العنف النوعي. يأتي ذلك في إطار أنشطة الأبواب المفتوحة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. الزميل عبد الرؤوف أيوب حضر حيثيات هذا اليوم وأفانا بالتالي.
5: تزامنت الندوة النقاشية مع تنظيم يوم الأبواب المفتوحة حول العنف الزوجي الفهم والوقاية والعمل بهدف تعزيز الحوار والتبادل مع القيادات الدينية والمجتمعية وكذا توعية النساء بسبل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشكل هذا اليوم فرصة للتعريف بخدمات المركز التي تشمل الاستقبال والتوجيه والتكفل الطبي والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية إضافة إلى إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. في كلمته الافتتاحية أكد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بون سامريتين إيف جوفان عن أهمية هذه المبادرة في التعريف برسالة المركز وخدماته وتقوية التعاون بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأفراد والأسر والمجتمعات. هذا وخلال الندوة قدم 3 محاضرين عروضا تناولت فهم ظاهرة العنف الزوجي وسبل الوقاية منها وآليات التعامل معها إلى جانب طرح حلول عملية لمعالجتها. واختتمت الندوة بمداخلات عدة من المشاركين الذين استعرضوا واقع الحياة الزوجية داخل الأسرة الجادية والتحديات التي يواجهها، مؤكدين أهمية تضافر الجهود للحد من العنف الزوجي وتعزيز حماية الأسرة.
1: وفي سياق ذي صلة افتتح رئيس الصليب الأحمر التشادي خال أحمد سنوسي بالمركز سيفوت صباح اليوم افتتح أعمال الدورة التدريبية التي نظمها الصليب لصالح مناديب الصليب بمختلف الولايات وذلك بهدف أو وذلك حول كيفية ودراسة البيانات في المجال الإنساني. عبد الكريم عبد الله هنو.
6: يلعب الصليب الأحمر التشادي دورا محوريا في مجال الإنسانية خاصة مساعدة السكان في الحالات الطارئة من الحوادث والمتضررين من النزاعات والكوارث الطبيعية ودعم المجتمعات الضعيفة وإضافة لقضايا إنسانية والتحديات التي تواجه المجتمع. بهذا الصدد تجيء الدورة التدريبية التي نظمتها الصليب الأحمر التشادي بالتعاون مع المنسقية الدولية للصليب الأحمر لصالح مناديب التابع للصليب الأحمر من مختلف الولايات بهدف تعزيز وتقوية كفاءاتهم في مجال جمع المعلومات وتحليلها ومعالجتها بالصورة مطلوبة في مجال الإنساني. الرئيس الوطني للصليب الأحمر التشادي خال أحمد سنوسي في كلمته خلال افتتاحه للدورة التدريبية قال بأن الدورة تسهم في تحسين أداء المناديب العاملة في مجال الصليب الأحمر لا سيما المناطق التي يوجد فيها نزاعات وكوارث طبيعية، طالبا من المشاركين الاستفادة من الدورة وتطبيقها على أرض الواقع، علما بأن الدورة يشارك فيها مناديب الصليب الأحمر من 8 أقاليم من بينها إقليم وداي، لاك، لوغون الغربي، شاري الأوسط، مايكوبي الشرقية، وشاري باقرمي، وإضافة لأنجمانا، وتستمر أعمالها لمدة 3 أيام.
1: كما افتتح الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية فضيلة الشيخ الدكتور أبكر ولرمدو افتتح أعمال ورشة العمل التوعوية التي نظمتها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية. وتهدف الورشة إلى تعزيز دور القادة الدينيين في نشر المبادئ الإنسانية والمساهمة في ترسيخ قيم التسامح والتماسك الإجتماعي داخل المجتمعات. تقرير عبد الله هارون فيه مزيد من التفاصيل.
7: بهدف تعزيز التبادل حول المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والتعاليم الإسلامي، تنظم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل توعوية حول القانون الدولي الإنساني والقانون الإسلامي، وتركز هذه الورشة على إبراز القيم المشتركة خاصة احترام الحياة البشرية والكرامة الإنسانية والعدالة إلى جانب حماية المدنيين في أوقات النزاعات، كما تهدف إلى تعزيز دور القادة الدينية الإنسانيين في نشر المبادئ الإنسانية والمساهمة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتماسك الاجتماعي داخل المجتمعات. خلال كلمته أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشاد السيد جيري ريبو أهمية الحوار بين المبادئ الإنسانية والقيم الدينية ودور القادة الدينيين في نشر الوعي وحماية الكرامة الإنسانية. بدوره خلال افتتاح الورشة الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور أبو بكر ولر مودو ممثلا لرئيس المجلس أشاد بمضمون الورشة:
8: إن موضوع هذه الدورة يتناول حقوق الإنسان في إطارين متكاملين، القانون الدولي الإنساني من جهة والشريعة الإسلامية السمحة من جهة أخرى. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة في إبراز أوجه التلاقي والتكامل بين أحكام الشريعة الغراء ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
7: مشددا الدكتور أبو بكر ولر على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة ودعم جهود السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
1: وفي مدينة موسورو حاضرة ولاية بحر الغزال شهدت يوم أمس حفل توزيع مجموعة من المعدات مقدم مشروع السويد إلى المستفيدات من النساء والفتيات اللائي تلقين تدريبات في مجال الخياطة والكهرباء. ترأس المناسبة الأمين العام لولاية بحر الغزال أحمد لمين إسحاق بحضور عدد من المدعوين. مراسلنا محمد كوشو صالح والتفاصيل.
9: شملت المساعدات مقدمة أعضاء الجمعيات النسائية والفتيات الراهنة التي تلقين تدريبات في مجال الخياط والكهرباء إلى جانب المرشدات والمواجهات في الفضاءات الآمنة، وكذلك التلميذات المتفوقات في المؤسسات التعليمية. وقد أشرف الأمين العام لولاية بحر الغزال أحمد إيسى إسحاق رسميا على تسليم هذه المعدات. وأوضح المنسق الميداني لمنظمة آدي أبكر ممدو أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء والفتيات ودعم اندماجهن في الحياة المهنية والاجتماعية. وأضاف أن الدراجات الثلاث مختصة لمرشدات، بينما خصصت العربات اليدوية والعربات ذات العجلتين للنساء في الجمعيات النسائية، وفي حين أن الحقائب المدرسية وأجهزة الكمبيوتر موجهة إلى أفضل التلميذات. أما معدات الخياط والكهرباء فهي مختصة للتدربات اللواتي استفدنا من التكوين. أشاد الأمين العام لولاية بحر الغزال أحمد إيسى إسحاق بمشروع السويد وشريكه منظمة آدي، مثمنا مختلف الإنجازات التي تحققت في الولاية، وحث المستفيدات على حسن استخدام هذه المعدات والاستفادة منها. ومن جانبهن أعرب المستفيدات عن شكرهن وامتنانهن، مؤكدات حرصهن على استفادة من هذه المعدات. مدينة مصر، محمد كشو صالح للإذاعة التشادية.
1: تحت تأثير المنشطات ولأسباب أخرى مجهولة، يضع بعض الشباب العاصمة جمينة هدا لحياتهم غرقا في المجاري والمستنقعات المائية. هذه الظاهرة دفعت الزميل زكريا يحيى زكريا بإعداد هذا التقرير بالدائرة السابعة، وذلك ضمن الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة. نتابع.
10: استمرار تسجيل حوادث الغرق رغم التحذيرات ببعض أحياء العاصمة ينذر باحتمال تزايد أعداد الضحايا في الأسابيع القادمة. نحن في الدائرة السابعة تحديدا حي شاقوة قرب فندق سانتانا، يشهد المستنقع خلف الفندق حوادث حالات غرق بشكل متكرر كل عام، إلا أن عدد الحالات بات مقلقا بشكل كبير هذا الخريف. السكرتير الأول للجلسات ببلدية الدائرة السابعة حبيب حامد دحلوب تحدث عن تسجيل 10 غرقاء حتى الآن.
11: تقريبا 10 من هسا خريف كبار لليوم ده، تقريبا 10 ناس مرقوم ده كلهم بنيتهم شخصيا، أنا ماشي البرد ولا ماشي نقرب ليهود يمشي ندسة وما بمرق.
10: وعن أسباب موت أو فقدان البالغين من الشباب داخل المستنقع تحدث لنا بعض ساكني هذا الحي قائلين:
12: المدى النقابة كلها نزل كارا ناس كبار، لكن هم مسكارا شكارا رقاب يشربوا أعلاد حالات جلدهم رقاب الشوفير إلا بدوروا ألمي وقف في علمنا، يعني قدر أقوله ما ودروا بمرقوا خلاص في سنونا علمنا مش اللي أقابه كله
13: وبوترة كل سنة ناسين ثلاثة نسجي.
10: ويرى بعض قاطني الحي أن هناك طرقا لا شك ستساعد في الوقاية من هذه الحوادث.
13: من الحكومة قال لي يقوم بحاجز مش اللي يبني شيء كده حاجة فوقها أو يسوي شغل حاجز كالمهم يمنع لسقوط الناس فوق كده يكون أحسن، لأن شعب ده بعد مني من المرة ده فيه أكسنا برنامج يقابلنا ده جنب كتنا راح أحسن يكون عنده حاجز وأحسن، وللشعب كان خليه يتوقع من ألمي ده اللي ما يقربه جنب ألمي بوت ده كل سنة ده منصوبة جايزيت نسبة كان ألمي ده جايزيت وكان زاد ده يعني يقع تويل وكان بيجي تيرنان كان واقع فوق سكران على ما يقدرهم وناني يفكر لهم في كده يمو.
10: بلدية الدائرة السابعة ونظرا لتفاقم الوضع وضعت خطة محكمة لمحاربة هذه الظاهرة، أفصح عنها السكرتير الأول للجلسات حبيب حامد دحلوب.
11: علينا في دائرة السابعة شغل وقفنا فوق ده قالوا دوروا ناسنا أساكرنا بدوروا كان شنو ما كان فكرته عندنا القارن وايات البجدة أكتر عقرة في ويكن وقت خلاص ناسنا مقصرين شيئا خريمة كتير ما واقفين فوقا وما كي خلاص ناس يجري ندسوا فوقا حسا شينا قرار قلنا نسو بانكارت نقول ممنوع للبرود فوقا إشارة نقول ممنوع لعشان أي منار بعرف كي بكرنا ما هنا برود لعشان قد دخل أن كون ألمي باكولا خلي ما يندسا دو أي منار ده خليه خط فراسة هو ألمي أنا ببوته هو سخان ألمي عند وساخة عند الدود عند الجس عند الجزاز في قارة عند كل شيء ده كي هو قاعد في البوتة بوتة كي بس هو تلقى نديف كنه ما في نار من شغل عند وساخة ما واجد تمشي تندسا فوق كله.
10: حالات الغرق لا تقتصر على المستنقع حول فندق سانتانا وحده، بل تشهد بعض أحياء العاصمة أنجمينا والتي تحتوي على مستنقعات مائية وبرك أو مجاري مائية غير مكتملة حالات مشابهة كل عام، فعلى الشباب الابتعاد عن هذه الأماكن وعلى البلدية تحمل مسؤوليتها بغية تفادي خسارة المزيد من الأرواح.
1: دوب سادة كاركنا في ظيل ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة السادسة بعد العشر، هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام الساعة 11:30 والنصف تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من دوبساد دي كاركنا في ضيل في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم النوافذ. متابعة سيدة
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، لكل نافذة إطلالة ولكل إطلالة حكاية، وحكايتنا اليوم تحمل الكثير من المعاني والتجارب التي تستحق الإصغاء. أهلا بكم في برنامج نوافذ.
4: فعلا هج هوا، هنا تجتمع الخبرة مع الشغف ويتحول الحلم إلى مسيرة حافلة في الإنجازات والحوار أكثر ثراء ومتعة. وفي حلقتنا اليوم نسلط الضوء على شخصية أسهمت في إثراء المشهد الإعلامي والفني في جد.
3: نعم رحمة، ضيفنا اليوم صحفي ومخرج سينمائي، ومن الأسماء اللي كان ارتبطت بالعمل الدرامي والوثائقي، شارك في العديد من الأعمال السينمائية وأخرج أعمال وثائقية وتلفزيونية خلت بس متى للجمهور.
4: يسعدنا اليوم أن نستضيف الأستاذ عبدالله الكريم أحمد المعروف بتيرات. مرحب بك في برنامج نوافذ.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأنا أكثر سعادة باستضافتكم لي، وأن أكون في معيتكم خلال هذه الدقائق إن شاء الله.
4: تسلم، بارك الله فيك.
3: طيب أستاذ تيراب، لكل نجاح بداية ولكل تجربة قصة تستحق أن تروى. كيف كانت بدايتكم في عالم الصحافة والإعلام، وشنو الخلاك تتخصص في جانب هنا الدراما والسينما؟
5: قبل كل شيء أنا أرحب بالمستمعين الكرام، مستمعين هنا راديو جاد.
4: جميل،
5: وأنا واحد منهم.
3: تمام.
5: أنا طبعا الشيء خلاني ندخل في مجال الإعلام والمسرح ده منذ النشأة، يعني عندما كنا في ندرس كطلاب في أو تلاميذ في ثانوية الملك فيصل. لا. كان لدينا أنشطة طبعا مصاحبة، أنشطة ثقافية مصاحبة، عندنا جمعيات ثقافية. من ضمن الجمعيات الفاعلة جدا في مجال المسرح ده جمعية الثقافة والمسرح.
4: نعم.
5: لثانوية الملك فيصل، وكان بشرف علينا أساتذة أجلاء، منهم الأستاذ حسن يعقوب الله يطراه بالخير، وأستاذنا محمد زكريا مهاجر الله يرحمه، وآخرين كثر يعني. فالمدرسة في الوقت ذاك تعنى باكتشاف مواهب التلاميذ.
4: نعم.
5: فاكتشفوا مواهبنا في مجال المسرح ومجال الرياضة، يعني أنا مسرحي أصلا ممثل هنا ورياضي، بنلعب باسكيت بول وبنلعب فوتبول كله.
4: يعني مثل الكلام ده كله، أنت شلت الباسكيت بول افضل لك من الفوتبول يعني.
5: ابدا. الفوتبول كان افضل لي من الباسكت. الباسكت ده هو عباره عن، في ثانوية فيصل كان عندنا تيران انا باسكت بول.
4: نعم.
5: فكنا بنلعب يعني بندردش برانا.
4: أيوة.
5: لكن الفوتبول ده عندنا اكيبات، عندنا كده، وحتى ضمن المشارك في فريق ثانوية فيصل ايضا انا واحد منهم. فده الشيء الواحد. بعد ذاك في فتره من الفترات الاستاذ محمد نور علي خريج انا مسرح جنوب مصر، وجا لقانا في ثانوية فيصل، جا شافانا وبقى هو مخرج حقنا، فاكتشف مواهبنا وصقل مواهبنا. وهو بعد الله سبحانه وتعالى، انا بعد ما لقيت الباك هو شال ملفي وقدم لي السفاره السودانيه، ولقيت منحه مشيت درست المسرح في السودان. ودراسه المسرح هي اللي جمعت بين الصحافه وبين العمل الفني المسرحي والاخراج.
4: يا سلام. استاذ تراب، صراحه الدراما هي ليست وسيله للترفيه، بل هي لغه قادره على نقل رسائل المجتمع وهمومي وتطلعاتي. برايك شنو الدور الممكن أن تؤدي الدراما والسينما في نشر الوعي والمحافظة القيم الثقافية والاجتماعية؟
5: هذا سؤال مهم جدا. بلدنا شادة محتاجين للمسرح والدراما والدراميين والممثلين الفنانين بشكل عام.
4: جميل.
5: لأن تفشت فينا كل الأمراض القبلية والجهوية وشيء منها.
4: وده شيء خطير،
5: وده شيء خطير لتفكيك البلد يعني.
4: أكيد.
5: فعشان ده محتاجين إنه يكون في دور حنا المسرح ودور المسرحيين ودور الإعلاميين بشكل كبير، إنه يا أخي الناس ديل يدعموهم بشكل كبير جدا جدا.
4: أيوة.
5: دور العمل الفني هو ما يقتصر على إنه يا أخي الناس يضحكوا ولا يترفهوا كده، لا، يتجاوز ذلك في إنه يا أخي هو يتطرق إلى المفاهيم، بغير المفاهيم. يعني هو الدرامي ده إنسان رسالي طيب هو كيف يوصل رسالته دي عبر الفنون المختلفة اللي هو قاعد يأديها، سواء كان مسرح أو سينما أو أعمال أخرى فنية مختلفة. فاليوم في وقتنا الحالي ده أنا قاعد نشوف لو الدولة يعني أوكلت أمر الفنون ده لأصحابه، أعتقد أنه ممكن يساعد الحكومة ويساعد الدولة بشكل كبير في أنه يا أخي هذه الشروخات الموجودة بين المجتمع الكادي ده ممكن تتلائم يعني. كيف يقول الكلام ده؟ لأنه المسرح ده عبارة عن وسيلة وهو وعاء. الوعاء ده بجمع كل أنواع الحاجات الموجودة دي وبصيغها بشكل إنه المجتمع ممكن يتقبلها.
4: أيوة بطريقة فنية.
5: بطريقة فنية الناس ممكن يتقبله. شوف أيوة. يعني عمل مسرحي واحد التغيير الممكن يسويه في الناس 10 محاضرات ما ممكن.
4: لا فعلا.
5: كلام بصحيح. فيلم سينمائي واحد الشيء الممكن هو يعمل التغيير الممكن والرسائل ممكن يؤديها وقبول الناس يلقوه كان جبت أكبر المحاضرين ما حيقدر يسويه في وقت.
4: لا فعلا.
5: فالناس الآن بتأس بالعمال الفنية والدرامية بشكل كبير. لذلك أنا لو في إمكانية نناشد الدولة بأنه يا أخي الوزارات المختصة خلي تنطلي ناس المختصين بالعمل عشان يساهم في حتى سياسة الدولة اللي هي توديها دي يوديها بشكل صحيح.
4: يعني الرجل المناسب
5: في مكان
4: المناسب.
3: نعم. أستاذ تيراب جمعتم بين العمل الصحفي والعمل الفني وهم مجال يعني بيكملوا البعض. فكيف انعكست خبرتكم الصحفية في الأعمال حق السينما والوثائق؟
5: طيب أنا طبعا قريت مسرح مخريج كلية الموسيقى والدراما بالسودان جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. العمل الإنسان المسرحي المخرج المسرحي المخرج بشكل عام إنه الدراسات اللي قاعد يدرسها كلها دراسات إنسانية. ده واحد. الشيء الثاني بدرس دراسات فلسفية.
4: يا سلام.
5: تبعت ذاك بدرس دراسات فنية بشكل كبير جدا جدا.
4: هي مجموعة من العلوم.
5: كل العلوم الإنسانية حتى الهندسة.
4: يا سلام.
5: في بدايتها بدرس لأن عندك ديكور والديكور هندسة. وبالتالي الإنسان المسرحي أو الدرامي ده بيجمع هو عبارة عن كشكول. واسع الاطلاع له قابلية في أنه يتفاعل مع كل شيء. ولا يمكن أن تكون ذلك إذا لم يكن لديك المفردات اللي ممكن تقدم فيها العمل. ومن ضمن ذلك لازم يكون أنت عندك مقدرة لغوية كبيرة جدا أو مناسبة جدا مهمة جدا
4: مهمة.
5: لأن أنت صاحب الرؤية.
4: أيوة.
5: وصاحب الرؤية ده كيف أنه يا أخي كل التصوير اللقطات دي كلها وين الكلمات المناسبة الممكن تصاحب هذه عشان يكون عندها وقع ويكون عندها قبول لدى الناس وبشكل ويات طريقة. حتى المفردات مفردات قد يكون لا يستعملها كثير من الناس. إذا أنت بتراعي ده كله. لا يمكن إنه أنت تكون مخرج أو تكون مسرحي بشكل صحيح ما يكون عندك ملكة لغوية عشان تقدر توصل فيها رسالتك أبدا. وبالتالي ده بخلي الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك الدراسة يعني من خلال الكلام ده أنا درسنا إذاعة وتلفزيون. إذاعة وتلفزيون معناته التصوير وغيره وغيره وغيره الإخراج التلفزيوني والإخراج الإذاعي ده كله. وإنت ده بحتاج شخصية من نوعية ربما تكون خاصة. ما كل الناس ممكن يبقوا مخرجين ومنتجين. ممكن تبقى صحفي لكن قد لا تكون أبدا إنه منتج ولا مخرج.
4: يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه الإنسان اللي درس الدراما قابل للكل.
5: بالضبط
4: يعني
5: كده.
4: بالذات في مجال الإعلام يعني.
5: بالضبط كده في مجال الإعلام في مجال الفنون الآخر في مجال العلاقات العامة في مجال كل شيء ده. هو عنده الملكة الممكن لأنه هو بيمثل شخصيات على الورق وشخصيات ممكن تكون هو أصلا ما شافها وهو بحلل الشخصيات دي على الورق بحلل الشخصية النص المسرح هو بحلل الشخصيات الموجودة فيه ويصل ليا أخي الشخصية دي حالتها النفسية بهذا الشكل بالإضافة إلى ذلك بقري علم النفس يعني. فبالتالي ما بالك بأن أنت إنسان ده يا هو على الشخص ككلمات أنت قدرت جسدتها ما تقدر تجسد الحاجات الثانية الأخرى.
4: أيوة. إذن علم النفس هو بدرس في التربية بقول لك في علم النفس التربوي وقول لك في علم النفس الجنائي في المذهب يدرس يعطي علم النفس
5: كل المدارس في علم النفس المختلفة اللي بتساعد في إنه يا أخي يؤدي دوره بشكل صحيح.
4: يا سلام.
5: إذا كان هو إنسان جاء قاعد يمثل عمل تربوي لا بد من إنه يطلع للحاجات عشان يقدر يؤدي يعني لا بد يكون بيداغوج.
3: يا سلام.
5: ولا ما كده كيف يتعامل مع الطلاب كيف يدخل الفصل كيف يمسك الطباشير مفروض يكون مواصفات الأستاذ الجيد اللي هو يقدر يدير فصلة بشكل من الأشكال الإنسان المرح الممكن يودي لكن في نفس الوقت عند الحزب إنه يضبط الصف ويقدر يؤدي المادة بشكل من الأشكال ده بيحتاج لإنه يا أخي يقرأ علم النفس التربوي عشان يقدر يؤدي الدور حقه بشكل صحيح.
4: والله صراحة يعني أنا بفهم من الكلام ده إنه يعني دراسة الدراما هي من أنبل العلوم يعني
5: ممكن
4: تطبيق الواحد تخصص فيها. طيب أستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد شنو أبرز الصعوبات الممكن يواجهوها العاملين في مجال الدراما وخاصة في جات؟
5: طبعا هناك صعوبات ذاتية وموضوعية. الصعوبات الذاتية تتمثل في إنه سلوك الممثلين والناس الفنيين، سلوك الفنانين تجاه المجتمع، المجتمع قاعد يشوفهم حسب سلوكهم هم الناتج ما لا يتجانس مع المجتمع. عرفت يعني بحلقوا بشكل كيف كيف كيف، بكوافير أخذتهم بكيف كيف، بيتكلموا كلام أي كلام، بلبسوا اللباس المجتمع ما عنده فوقه ولا شيء، فبشوفهم شخصيات يعني على الهامش. دي مشكلة معضلة كبرى، واحد
4: بيعكس إنعكاس
5: سلبي، بينما إنه الزول الفنان ده هو إنسان مسؤول مجتمعي،
4: مفروض يكون نموذج،
5: يكون نموذج،
4: يكون هو نظيف، مفروض يكون حلاقة، حلاقة
5: كلام يكون معقول،
4: نفسه يكون محترم،
3: يفرق شخصية يعني،
5: يفرق بين شخصيته على خشبة المسرح أو السينما وشخصيته العادية يعني. ده واحد. الحاجة الثانية، المجتمع عنده رأي في الفنون. المجتمع دي من العقبات الكبرى، إنه المجتمع عنده مشكلة في الفنون. بعض المجتمعات في كان عندها رؤية سالبة للناس اللي بيمارسوا العمل الفني سواء كان بغنوا ولا
3: بمارسوا كده كده كده. معلش قاسة بس المجتمع الحالي يعني عنده مشكلة، ما بتقبل إنه واحد يتخصص في جانب السينما أو السينما
4: الفن
3: أو
4: صفة عامة
3: الدراما
4: يعني.
5: لأن المجتمع عنده رأي في الفنون، ما في زول أنت عندك رأي في الفنون بشكل خاص تمشي تخلي ولدك يمشي يجري المجال ده. الشيء الآخر بيكون يا أخي أما قاعدين يلقوا اهتمام من قبل الدولة.
4: يا سلام.
5: الفنون دي هي اللي بتجمع المجتمع التشادي. هسي الناس ما سووا داري. داري ده هدفه كان نبيل. لكن السلوك الناس قاعدين يمارسوه عبر داري. وبعد ذاك الدولة لما تهتم بالفنون. يعني شوف أن إحنا في بعض البلدان جوارنا عندهم معاهد للفنون ده من سنة 69. أن هنا حتى الآن شيء بيصيغ وجداننا التشادي ده كله كوجداننا يبقى سوا ما لا قاعدين نسمع للأغاني السودانية أكثر من أي شيء آخر. ما لا أغانينا التشادية دي ما قاعدين نفالوريزي هي بشكل صحيح. ما لا أن إحنا ما نقدر نغني بشكل صحيح عشان نتنافس فوقه. ما لا ولا غنينا كونغولي ولا غنينا سوداني. يعني رغم أنه التراث هو الخام الحسا موجود ده. أي قبيلة عندها إيقاعها، عندها ريتم حكا، عندها فنون، عندها كده. كل غرب إفريقيا ده قدروا يفالوريزي، قدروا يدرسوا الفنون. أننا حتى الآن ما في ولا حصة واحدة هنا فنون فيها. حتى الفنون الرسم في المدارس بقى ما فيش. حصة الرسم القاعدين يسوى أول في المدارس بقى ما فيش.
4: وهذه مهمة يعني.
5: كيف يا أخي؟ حسا تمشي الطلاب هنا إنيفرسيتي واحد ما تقدر تقري كتاب لأن ما كاليغراف. زمن أساتذة كاليغراف، أساتذة عندهم خطوط جميلة، بجو الطالب ده التلميذ ده بقلد الأستاذ. وطالما إنه ما في أستاذ، الأستاذ بكتب لك من فوق لتين. بكتب لك الحرف الواحد قدر الكورة. أها أنت تسيكي كيف الطالب ما بيسيبش إلا. الدولة مفروض الجهاز الفني الثقافي ده تنطي للسيادة وتدعم يكون عنده ميزانية خاصة وتطلب إنه يا أخي نحن محتاجين لأعمال درامية، مهرجانات يجمعوا الإنسان التشادي ده، يطوروا الغنى التشادي، يطوروا الفنون التشادية بشكل كبير جدا جدا، وتراقب الموضوع ده، تشوف القروش دي ودوها والنتيجة شنو، يقيموا بعد ده يدعموا اللي قدام. يعني معلش مع احترامي الشديد بنلبس كابتاني طبيعي. نلبس بنطلون شميس نلبس بيسي حاجات زي دي طواقين الأول نلبسوها منسج وغيرهم وغيرهم ده كله هسا بقى أجي فبقى ما عندنا ولا طعم ولا ريحة.
4: لا صحيح فعلاً.
5: ولا ما كده والاعتزاز بس بقى في القبيلة.
3: عندنا تراث سمح كان أجدادنا وأبحادنا الناس السابقون قاعد لكن بس اندسر، فكيف نحيئه لتراثة وما نقلد اللي ترن الببدأ يومياً قاعد
5: بدون رؤية طبعاً. أنا داير نصير إنسان مواطن جادي يعتز بجاديته يلبس كده، طريقة كلامه تكون كده، احترامه للناس يكون كده، مفاهيمه تكون بهذا الشكل. من خلال 4 سنوات نصل للهدف ده، من خلال 8 سنوات نهدف للهدف الثاني، من خلال 20 سنة يكون المواطن التشادي كله يقول أنا تشادي، أنا ما قبلت كده. يلبس يكون في رؤية، يكون في خطط، يكون في أهداف، يكون في ميزانية، يكون في متابع، يكون في فنيين الناس يشتغلوا فوقه.
3: الوطن ده يحبب مواطن يحب الوطن وبعد ذلك يفتخر يكون أنا بلدي
5: بالضبط
3: أنا وطني تشاد.
5: بعدين يعني أنا مع بين قوسين هل عندنا غنية وطنية واحدة قاعدين يتغنى بها؟
4: هذه الإشكالية.
5: وين قاعد؟
4: هذه الإشكالية.
5: يعني أمشي أي دولة بكون في غنى واحد كل المواطنين يتغنوا به ويعتزوا بكونه هم من ده. أن إحنا إمن ناسيونال فقط، كون أنت مواطن وفي هذا الوقت وإنما تشوف ديل أن إحنا ديل أنتو ديل كده ديل كده ديل كده في القرن 21 حقيقة الله ينمو على خير.
4: هو بذكر الكلام ده شيف الفنان أحمد بيكوس الله توفى الله يرحمه بالجنة، فشيف أغاني
5: أحمد بيكوس ده إنسان استثنائي، لأن أغانيه كلها تربوية، غنى للمرأة التشادية،
4: أيوة.
5: غنى للوطن،
4: نعم.
5: غنى لكده، وغنى حتى تنبأ بنفسه،
4: نعم.
5: إنه يمشي ويموت برا ويجيب خبره بالبوسطة في غناه يعني.
3: بس استيراب الشباب هم المستقبل وهم الأكثر تطلع لخوض التجارب، ما النصائح اللي بدي وجهها للشباب عندهم رغبة في دخول على مجال الصحافة والدراما والإخراج السينمائي؟
5: والله ده سؤال مهم جدا. أنا كان نشيف حالة عن الوطن قبل ما نشيف المواطن. الوطن ده مكون من مجتمعات مختلفة. الشيء اللي احنا عشناه وقت ده أنا ولدوني في فورلاني وقميت هنا وكبرت ونشأت هنا،
4: لا.
5: ولا ما كده؟ ما عندي وطن آخر غير كده. أنا هنا وكي قمينا ما في أبو بقول لي ولادة أنت قبيلتك، ما في أبو لادم بقول له أنت ناس دولة أنقري منهم لأن ناس دولة مش إلا مش إلا، ولا ما كده؟ الجيل الحسا قد تشوفه ده في سنتنا حسا دي، بس الجيل كان قالوا ده ما حسا شباب الناشئين ده يقود في الشارع ويسبوا الناس ويكرهوا الناس. ده مستوى هنا تعليم، هنا جيل حق المتعلم. هل تفتكر انه يا اخي الزول ده يقدر يسمع نصيحة؟
3: لا.
5: محتاجين ان احنا نعيد مفاهيمنا ونعيد صياغة المجتمع ده.
4: صراحة الحديث معك في شيء اساس تراث، وان احنا يعني قربنا لنهاية هذه الحلقة. كيف بتشيف انت مستقبل الدراما والسينما في جهات خلال السنوات المقبلة؟
5: والله يا اخي الدراميين سواء كان مخرجين سينمائيين او ممثلين حقيقة قاعدين يجتهدوا في إنه يعملوا شيء. من ضمن الناس ديل فاندار دورسوما، ده أسس مؤسسة كاملة اسمها تيماكيلت قاعدة تمشي تمثل البلد في مكان آخر. في فنانين مخرجين سينمائيين مش الألمين كادير مش الغيرهم غيرهم غيرهم قاعدين يمشي يشاركوا بأعمالهم الخاصة بجهودهم الخاصة يمشوا يمثلوا كات ويمشوا ويقبلوا الجهد. فالجهد الخاص ده زي ما بقول الإنسان الجواد الواحد ما عنده
4: ما بيقيم
5: ما بيقيم عجاز
4: والإيد الواحدة ما بتصفي
5: والإيد الواحدة ما بتصفي. الدولة مفروض تنظر للفنون دي بكونها هي أوتي وسيلة من الوسائل التنموية بتنمي الإنسان في المقام الأول. إذا كانت الدولة دي ما جاد لهم بدعم ما وقفت معاهم ما عندها رؤية لأنه يا أخي دايرة شنو من الفنون، والفنون دي مفروض تبقى شنو تخدم البلد في مجال التنمية شنو حقيقة الفنانين دي الحياة أبو كتير.
4: يا سلام.
5: آي. وقدم صوت للدولة لوزارة المعنية بأمر الثقافة. خليها يكون عندها رؤية للعمل الفني المسرحي والسينمائي وتدعم الفنانين دي بالمادة وتجيف جمهم عشان العمل يمشي لقدام. كل عمل إذا كان ما عنده علم ما يمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم.
4: الله أكبر.
5: وبل العلم ده شيء يمشي ما فيه. يبقى
4: صحيح.
5: الناس قاعدين يداقوا وساكت وبيجوا مش للناس أهلنا المجتمع بناديهم دوكا يجي يشيفك وتمشي وتقول يا أخي ما ممكن نادي مغني وفلانة وين وفلانة وين وناس فلان دول هم قاعدين يعموا فوقنا القبلية بالمناسبة.
4: نسأل الله سبحانه وتعالى يعني وفقنا.
5: آمين إن شاء الله.
3: شكرا أستاذ تيراب. نذكر المستمعين بكونه أن هنا اتكلمنا في الحلقة دي في الدور عن الدراما والسينما في خدمة المجتمع والعلاقة بين الصحافة والأمل الفني والتحديات أي الحنبولات اللي قاعدة تواجه هذا القطاع.
4: فعلا حجي هوا، وأن احنا كمان ننتهز هذه الفرصة ونتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ عبد الله عبد الكريم أحمد على ما قدمه من رؤى وتجارب وأفكار قيمة.
5: شكرا جزيلا لكم وشكرا للطاقم الفني المخرج وفني الصوت وكل الفريق العامل، ولكم الاستاذ عبد الرحمن وهو جزاكم الله كل خير وإن شاء الله.
3: كما نتوجه بالشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة وطيب الإصغاء.
4: هذه الحلقة كان في إعدادها وتقديمها عبد الرحمن عبد الرحمن وحجة هو حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد نور موسى وأخرجها لكم عبد الله توش.
4: مع طيب الأمنيات وأصدق التحايا إلى أن نلقاكم في نافذة جديدة وموضوع جديد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج نوافذ.
2: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
1: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

مساء الخير بلنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا جمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج، نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأربعاء 23 شهر تسعة 2026. بقدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والنشرات دوب صديق ركنا فيدل، في طاولة المراقبة ريجيسر دانتانر نلقو جيمتا روجي، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروها هنا راديو تشاد هنا في كارتي جابانغاتو كوميننا الدوزيام أراندوسما في العاصمة أنجمينا، نمشي ونسمع صهوة، نقول فوق مساجة من لكل الناس العزاز والناس الكبار والصغار اللي بيحبوا راديو تشاد، نقول لكم مساء سعيد كابي تكنيك.

بعد ما سمينا الصحوات كمان نمشي ونلقى آدم قاسي طهروه، هدية خاصة للناس العزاز واللي بيحبوا راديو تشاد.

بعد ما سمينا الفنان آدم قاسي نلقى الفنان تشاد الراحل الكبير الحاج أحمد بيكوس جواد البيدي زمانه فات. نقول فوق هدية خاصة للناس الحاليين خطين الإزالة الوطنية الشادية في أي مكان. متابعة حلوة وسعيدة.

0: مستمعي السعادة الكرام، نوقف الشعر الكبير الفنان الراحل أحمد بيكوس عشان أبدأ لكم بلغتنا اليوم مع الشيء. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم أسماهم دول، خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكدسر لشيء مهم بخصة بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل هم. عبد الرحمن محمد عنده بكان في كارتيان قبو سيكسيون 1 إلو 82 لو 22. نصار أبرص مكي عنده بكان في كارتيان قبو سيكسيون 1 إلو 82 لو 17. محمد آدم أحمد كارتيان الدينيو سيكسيون 3 إلو 98 بيس لو 3. في كارتيان ساجيري كوكاي في سكسيون 1 إلو 36 لو 7 طبعا بارسل بدون اسم. السيد عبد الكريم باشا عنده بكان في كارتيان مشاغا سكسيون 2 لو 2 إلو 13 و 15. يعقوب آدم يعقوب عنده بكان في كارتيان مشاغا سكسيون 2 إلو 2 لو 16. في كارتيه غاسي سكسيون 3 إلو 100 ولو 9 و 6. فاجما جنجار اندالباي السيد إبراهيم حسب الله فضل عنده بكان في كارتيه دبازين سكسيون 2 إلو 16 لو 7 و 8. آخر شيء ناس 3 بوخيت تايرو كارتيه دابازين سيكسيون 1 إلو 41 لو 1 و 3. خديجة كالي غالماي كارتيه دابازين سيكسيون 1 إلو 41 لو 5. مدام زهور آدم كارتيه دابازين سيكسيون 1 إلو 41 لو 6. جماعة كلهم كي كان ما مشو البلاغ دا ككومبوكاسيون. بلا ما هجي مريم هارون باتوري هل نقت القدم تقول من هنا لقدام ممنوع تشك يمين التراب في نقطة القدم. أي زول تشكم عليه تراب وهي ما موجودة البيئة دي ما كويسة وما رسمية. وتطلب من كل الناس اللي عندهم تراب في نقطة القدم من هنا لأسبوع يعني قبل يوم 28 الجاي خلي بمشوا بأوراقكم الرسمية عشان بعرفوا بكاناتهم. الأسبوع فات وزول ما مشى ما عنده أي بكان. نكرر بلا ما جمالي مهارونا باتوري حسنا بلا ما هي نقطة القدم تقول من هنا لقدام ممنوع تشك يمين التراب في نقطة القدم. وأي زول تشكم ولي تراب وهي البلامة ما موجودة البيئة دي ما كويسة وما أديلة. وتطلب من كل الناس اللي عندهم بكانات تراب في نقطة القدم من هنا لحد يوم 28 من شهر سبتمبر الفقنة ده خلي بمشوا بأوراقكم الرسمية عشان بعرفوا بكاناتهم. مدة أن أسبوع كمل وزول ما مشى ما عنده أي بكان. مضت في البلاغ بلا ما هجمر مهارون باتوري أسنة. عائلة المرحوم محمد بابا والمرحوم موتى جرابي بشكروا الإدارة العامة هنت الأونماء وكل الخدامين الجيران أوين ورجالنا الكارتيه الأهل الرفقان وناس الإرفي هنماو بول إنجمينا نكو الوقفوا معهم وساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصرغة. هن المرحوم ولتهم أخوهم وأبوهم علي بابا المات في نجمينا يوم السبت 19/9/2026. وبسأل الله سبحانه وتعالى الأهل الله يعجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. نكرر عائلة المرحوم محمد بابا والمرحوم موتى جرابي بشكروا الإدارة العامة انت الأونامة وكل الخدامين في راديو تشاد وتيلي تشاد كل الجيران رجال وأوين هنا الكارتيه ناس الإرفي البعيدين والقريبين الأهل هنا ماو بول نجمينا نكو الساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة هنا المرحوم ولتهم الكونتابل هنا الأونامة علي بابا المات في نجمينا يوم السبت 19/9/2026. وبقولوا الأهل والأخوان والرفقان وناس الإرف والجيران الله يعجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات. بلاغنا وفى الشيخ عبد الكريم عمر حامد غزالي الجوني جبرين عبد الله آدم الدارس ولا أبو عبد الله والدود علي محمد أبكر آدم جبرين ولا أنجا طاهر جبرين جد ساير محمد هارون عبد الرحمن هارون موسى هارون بلاما ليبيان بلاما طاهر محمد بابكر يوسف الشيخ هارون الجور موسى إبراهيم عبد الرحيم الحبو هارون الضي أبكر عبد الكريم يوسف إسحاق حسن آدم. لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة والجيران والهلال المجاورة بوفاتنا أمهم خديجة بنت مطر ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في أبديدي قصور هلت بلامة إما آدم الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ نكرره بعد الأخبار. بلاغنا احتفال الإمام محمد مكيلة الإمام وادي سيد وديليجي حسين مكيلة وكل الأخوان والأخوات كارتيه المصابر وبلغوا لكل المسلمين والمسلمات العلماء المداحين أحباب الرسول القونة والأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بكونهم هم من بنظموا احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الاثنين الجاي في كارتيه المصابر إلى الدليجي حسيني مكايلة والدعوة عامة. نكرر الإمام محمد مكايلة الإمام وادي سيد دليجي حسيني مكايلة وكل الأخوان والأخوات كارتيه المصابر بلغوا لكل المسلمين والمسلمات العلماء المداحين أحباب الرسول القونة والأهل البعيدين والقريبين والهلال المجاورات والجيران بكونهم من بنظموا احتفال هنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى يوم الاثنين الجاي في كارتيه المصابر إلى الدليجي حسيني مكايلة والدعوة عامة. الساعة 7:09 نمشي لمكنة الفن مع دوب صديق ركنا فيدل
1: مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة
2: العمات رجالة
1: على أجملي هو المعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة
2: العمات رجالة
1: على يولمي سيدول رجالة البلا ما بنقري يا دول رجالة
2: العمات

0: نعم سيفات كزغرضي بدلنا كزغرضي زراكول اندي انا فاكر لك ما لنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلك طبنا الخلب قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هريتاك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال ايات رجالا اباكر والالي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمعن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا الشيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجان قل لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامه سنه دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلام عبد الله والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلام ادنا كل دول رجالا سلطان التجاني الهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبريل العاج على جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: العميات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجار العميات رجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
3: وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاي لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين ده الكايه عن الأوائل.

0: مستمعينا سمعت راديو جات في كل مكان الساعه 7:15 دقيقه. النشرة الدارجية هنا اليوم مع عشية بيقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسن رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية هنا اليوم الأربعاء يوم 23 شهر 9 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم طوالي بالتفاصيل. الوزارة هند التربية الوطنية نظمت من اليوم الصباح في الكلية هنا العلوم هنا الصحة هند الإنسان ورشة واحدة هنا قدمين هنا نتائج هنا الخدمة هند اللجنة هنا التفكير بتخص الاستراتيجية هنا النظام هنا التربية في تشاد. الورشة دي كان خطوها تحت عنوان بداية هنا النظام هنا التربية في تشاد في إطار هنا اللامركزية بداية هنا العمل كمان رأسها الوزير هنا التربية الوطنية دكتور محمد أحمد الحبو. عشان يزيدوا خبراتهم في مجال هنا الخدمة في التطبيق بوكا في مختلف المناطق هنا تشاد السليب الأحمر هنا تشاد نظم تدريب هنا 3 أيام. الثلاثة أيام ده نظموها للعمال هنا اللجان الإقليمية الجايين من ولايات وداي لاك لغون الغرباني لغون الصبحاني موين شاري شاريبا قرمي ومايوك بي صباح وأنجمينا. فالتدريب ده بسمح للمشاركين عشان يجمعوا البيانات ويدرسوها ويعملوا بها في خدمتهم المناسبة انت العمال كمان رأسها الرئيس هنا الصليب الأحمر هنا تشاد خالة أحمد سنوسي بحضور هنا الشركاء الفنيين والماليين. اللجنة الدولية هنا الصليب الأحمر هنا تشاد بالتعاون مع المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية نظم علوم الله الصباح في مباني هنا اللجنة الدولية ورشة التوئية بما يخص حقوق الإنسان الدولية والحقوق الإسلامية بداية العمار رأسها المسؤول هنا اللجنة الدولية هنت السليب الأحمر تيري ريبو. شنو أهمية هنت التوئية دي خلينا نسمعه للأمين العام أنا المجلس الوطني هنا الشؤون الإسلامية دكتور بكر ولر كان مسأله للرئيس هنا اللجنة الوطنية هنا الشؤون الإسلامية.
2: إن موضوع هذه الدورة يتناول حقوق الإنسان في إطارين

0: الجواز أوجه التلاقي والتكامل بين أحكام الشريعة الغراء ومبادئ القانون الدول الإنساني.
1: المركز هنا اللبتان الجامعي لبون ساماريتان بالتعاون مع المنظمة انتر يون اف بي اي والإنسيف نظموا مؤتمر نخاش من برا للأيام عند الأبواب المفتوحة اللي بتخص المشاكل اللي بتقع في البيوت، وده بصفتك كادر هنا تفكير بما يخص الحلول هنا المشاكل اللي بتقع بين الزوجين. المناسبة كان حضر فوقها كثير من رجال الدين والمسؤولين هنا اللبتان الجامعي وكثير من المعزومين. الملتقى رقم 10 بخصوص الحوكمة هنت الانترنت في تشاد، العمل هنت الملتقى دي كان بدأت رسميا اليوم الصباح في مباني هنا الأونما، وكان جنب تنظيمها الملتقى هنا الحوكمة هنا الانترنت وخطوها تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة هنا التنمية في تشاد. شنو أهمية هنا الملتقى؟ خلينا نسمعه للأمين التنفيذي هنا الملتقى عبد العزيز بشر.
2: اليوم لو شفنا الشباب كتير منهم استعمال الانترنت ده شيء كي ما بطريقة جيدة، وأنينا كان وقفنا كي ما بكون قلنا خلينا نلوم كلنا سوا، الحكومة، السوسيتي سيفيل، طلاب، الشباب، الأستاذات، كل نلوم ونفكر كيف نعمل تدريب لشبابنا للاستعمال الانترنت.
1: آخر خبر في الأيامات الأخيرة بالتحديد في مدينة إنجمينة بالأخص في بلدية هنا سيتم أرندسما هنا العاصمة إنجمينة، كان كثير من الحالات هنا الوفاة قاعدين بيسجلوها في النجار أي البوط هنا بلدية هنا سيتم أرندسما هنا العاصمة إنجمينة. إذا فريق بعث هنا الراديو تشات كان مشى في بلدية هنا سيتم أرندسما في البوطة جنبها لأوتيل سانتانا، وهناك كمان سأل الناس الساكنين جنب النقرة وردوا له بما يخص الأسباب اللي بخلي الناس بيجوا بموتوا في مكان هنا البوطة ده. وبعد ذاك الفريق هنا الرجال مش قابل بعد من المسؤولين شنو الاحتياطات اللي ممكن يشيلوها عشان المواطنين ما يجوا يبردوا في النقر دي ويموتوا. خلينا نسمعهم بعد من المواطنين والمسؤولين هنا البلدية.
3: تقريبا 10 من هسه خريف كبار لليوم ده، تقريبا 10 ناس مرقوم ده كلهم بنيتهم شخصيا، انا ماشي البرد ولا ماشي نقرب اليهود يمشي ندسة وما بمرق
4: المدى اللي قاعد باكل نزل كارا ناس كبار لكن هم مسكارا مش كارا راقا ويشربوا علب يشربوا علب ده حرات جلدهم راقا الشوفير راقا الشوفير إلا بدوروا علمي ووقوا في علمي ده يعني قدروا أقونا ما ودروا بمرقوا خلاص في سننا علمي ده مش اللي قاعد باكلهم
5: وبوترا كل سنة ده ناسين ثلاثة ناس غير من الحكومة قال لي يقوم بحاجز مش اللي يبني شيء كده يحايق فوقها أو يسي شغل حاجز كالمهم يمنع لسقوط الناس كده يكون أحسن، لأن الشعب ده بعد مني من المرات ده في أكسنا برنامج يقع بينك ده جنبك يتنور أحسن يكون عند حاجز وأحسن، وللشعب كان خليه يتوقعوا من ألمي ده اللي ما يقربوا جنبك ألمي بوت ده كل سنة ده منصوبة يزيد نسبة كان ألمي ده يزيد وكان زاد ده يعني يقع تويل وكان بيجي تقول نانا كان وقع فوق سكران على ما يقدر وناني يفكر لهم فيه كده يمو.
3: أنينا في دار السبع شغل وقفنا فوق ده كان دورو ناسنا أساكرنا بدورو كان شنو ما كان فكرتو عندنا الكارن وايت البيجي ده أكتر عقدة في ويكن وقت خلاص ناسنا مقصرين شيء خدمة كتير ما واقفين فوقه وما كي خلاص ناس يجري ندسو فوقه حس شنا قرار قلنا نسو فانكارت نقول ممنوع للبرود فوقه إشارة نقول ممنوع لعشان أي منار بعرفه كي بكرنا ما هنا برود لعشان قد دخل أن كون ألمي باكله خلي ما يندسا ده أي منار ده خليه يحط فراشه هو ألمي أنا بوته هو سخان ألمي عند وساخة عند الدود عند الجس عند الجزاز في قارة عند كل شيء ده كي هو قاعد في البوتر بوته كي بس هو تلقى نضيف كنا ما في نار منتي من شغل عند وساخة ما واجد تمشي تندسا فوق كله.
1: أعزائي المستمعين في الاستوديو الساعة 7:23 بدأ كاميرا نشرة الأخبار المسائية للنشرة اللي كتبوا لكم كتبها لكم ليونيل نومنغار وقدمها مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية أنا كراكنا في دار شكر المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصبي وسلم على بأكل بما السبا والله والمهمة جاخيان قروا قهرا جاري الأيام من بنية جدهم شباي وسلم على بأكل بما السبا والله والمهمة

0: شبسل لماري بكالو بابا زدا أطلع إيبا المهبة جا قيشاني قولو قفر
1: شبسل
0: لماري بكالو بابا زدا أطلع إيبا المهبة جا

chatan shaba sen namore bakalo mama sabai abala yar bahama jo khwati guru gora yar laya nun jo ma chatum shaba sen namore bakalo mama sabai abala yar bahama jo khwati gulang gora yar laya وسلم على مكالمة مصابي أبا الله يوالبها مجوخ يعني قولوا ظهر أنا هل ما أصله إجاب بقني في قرب لدقه السلامات في الباريات بقر سورات في المدن وطاير جريات ركبنا الطيارات ورقدنا البصابات حتى المهى الفراج السلامات

0: شرف بالسدا قسم غارب الخطر همادي الصفرة وانقرب شدر الخيان تعالوا لهنا لنقبا
1: نظيف
0: أنا بنادي شرف بالسدا قسم غارب الخطر همادي الصفرة وانقرب شدر الخيان تعالوا لهنا لنقبا
2: أمريم صح
0: وانقرب شدر القيان

si fun moro de benja. Ya ramar para tala hija na wadane le dawa. Rabbi anza de shava. Awanguru bashadar al baduru le franka seva. Digo gal Allah. Horafa taslo chakat roya mubashara. أطيل ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وندكو بطهم للبقرة أشاينا لو هانا لبلقوها مر ولا بنجاي يا نمر طانا طلوه جوداني للدمى ربي أنزل الشفا شرمني كوكا لبن في تدقاي وانقروا ما شدر البدور لفرانك سيفا ديقا قال ورفت الصيام مباشرة تيجي ما شدر في

سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من أغانينا. نرجع للبلاغات، البلاغ ده قلنا قبل الأخبار. بلاغ أنا وفاء الشيخ عبد الكريم عمر حامد غزالي ألقوني جبرين عبد الله آدم الدارس ولا أبو عبد الله ولا دود علي محمد أبكر آدم جبرين والأنجا طاهر جبرين جدة سائر محمد هارون عبد الرحمن هارون موسى هارون بلاما ليبيان بلاما طاهر محمد بابكر يوسف الشيخ هارون القور موسى إبراهيم عبد الرحمن الحبو هارون الضي أبكر عبد الكريم يوسف إسحاق حسن آدم لوم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بموت أنا أمهم خديجة بنت مطر ماتت اليوم الأربعاء والسرقة تبقى مباكر الخميس في أبديدي قصور اللي بلاما إما آدم الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. واصل بلاغات بلاغ نوفا دلقي بابا محمد رمات دلقي محمد إجلا ألقوني يسنا صغير كوننا لباخونا يسنا صغير بكي خرسة أخي أبو خريس أبكر ولا يسنا كوميسير تجاني سير رمات أبيض دكتور حسن محمد رمات أبيض عائلة حسن صغير عائلة حسن فردقلة عائلة رمات أبيض بلاما توم محمد قنبو أمبدي قنبو كل أخيانهم شيخ أمبدي شيخ الشيخ جبرين آدم إيمة مليمي عبد القادر هارون جوبالا بلاما طلائي جبرين بلاما عبد القادر أمبدي بلاما بركة الشيخ بلاما خي آدم أنا التونة دونغسو سيد هارون كويس في تكرة آدم جيمي تيراب هارو بآدم دينامو أبكر أبو أمينة وكل أخيانا عائلة مزنقو انجيني عائلة عبد الرحمن انجيني علي محمد تشنكو أحمد محمد تشنكو عائلة أبو نصيب ألقوني عائلة ألقوني أبو نصيب دلقي محمد إيسا دلقي عبد الرحمن مكايلة دلقي أبيت محمد دلقي آدم عثمان المير محمد توم نويري عائلة أتشاكو في كارتيه روبوين الأهل القديم في ميليكي تروبولو أنغرويا بومبويو ده في تراب الكامرون مكايلة آدم وكل أخيانا في جيقولية عائلة جبرين أنغم الله شيخ أجيد كدز دلقي حامد محمد موسى هنا قلمي دلقي جد أحمد صالي عائلة حسن صالي وكل خيان أمة في أفرك اللوان أمر القاضي أتيم اللوان كشلة دناء دينيني لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بوفاتنا بتهم أمينة يونس يونس المعروف بولد قليه البيت ماتت اليوم المغرب والسترة تبقى مباكر بفجر في مساتن هلاماجي الساعة 7 بكان العزاء في كارتيغو زطور قريب من السيقاية والسرقة كمان تبقى مباكر نفس اليوم بعد الظهر في كارتيغو زطور. نكرر دلقي بابا محمد رمات أبيض دلقي محمد إجلا ألقوني أسنى صغير كوننا الباخون أسنى صغير فكي خرسة أنجني أخي أبو خريس أبكر ولا سنة كوميسير تجاني سنة رمات أبيض دكتور حسن محمد رمات أبيض عائلة حسن صغير عائلة حسن فردقلة عائلة رمات أبيض بلاما توم حسن صغير محمد قنبو حسن صغير وأمبدي قنبو وكل أخيانهم شيخ أمبدي الشيخ شيخ جبرين آدم إيمة مليمي عبد القادر هارون جوبالا بلاما عبد الله جبرين بلاما عبد القادر أمبدي بلاما بركة الشيخ بلاما خي آدم دونغسو سيد هارون كويس في تكرة آدم جيمي تيراب دلقي جدة أحمد صالح
اللوان عمر القاضي يتيم، اللوان كشلة دناء الدينيني، أبو بكر أبو أمينة وكل أخيانا، عائلة ميزون جنجيني، عائلة عبد الرحمن جنجيني، علي محمد شونكو، أحمد محمد شونكو، عائلة أبو نصيب الجوني، عائلة الجوني بن نصيب، دليجي محمد إيسا هنا عدا، دليجي عبد الرحمن نمكايلا، دليجي إبيت محمد، دليجي آدم عثمان، المير محمد توم منويري، عائلة أتشاكو في كارتيرو بوين، عائلة الأهل جرين في ميليكي تروبولو، أنغرويا وبومبيو تراب الكامرون، مكايلا آدم وكل أخيانا في جيقولي، عائلة جبرين أنغوم الله، شيخ أجيد كدز، دليجي حامد محمد موسى في قلمي، لوم الحزن ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بتم أمينة يونس، يونس المعروف بولد قليه، البيت ماتت اليوم المغرب والسترة تبقى مباكر فجير بالساعة 7 في مساتر هنا الأماجي، وبكان الفراش في كارتيه جوزوتور قريب من السيقاي، والسرقة كمان تبقى نفس اليوم مباكر بعد الظهور في كارتيه جوزوتور. الأهل الله يصبرهم، والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:42 دقيقة نمشي لمكنة الفن ما دوبسادي كركنا فيدل.

بعد ما سمينا الأغنية الجميلة نرجع كمان نلقى الفنان عبد العزيز مبارك، نقول فوق مساء جميل للماجستير الحمد لله. يأجي هناك من دلبي ناس اللي قاعدين متابعونا من قلفي، نقول لكم مساء جميل من غاديو تشاد دكتور حسن القوني وكل إياله في مدينة كسر الكاميرونية أو في هلة أفريقيا، نقول لك مساء جميل.

نقول فوق مساء الخير الأغنية الجميلة للوالدة الكريمة توما بشارة خريف من دقي الرياض، والقوني أحمد القوني جدة، علاج حسيني والقنبوية من المصاقد ومن الجرماين. نقول لكم مساء الخير من غد وشان متابع حلو.

الأخ عبد الرحمن قومبو وزوجاته الاثنين هناك من زرافة، نقول لك مساء الخير حبابة آدم وأمها حجي حليمة هناك من بوكرو حرام سلك أبو، كلكم نقول لكم مساء جميل من غاديو تشاد، وما ننسوا الرئيس الكبير أنا غاديو تشاد جواير الشمو آدم وكل أسرته.

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كنا نخلو بكنا لزمين البجيب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميلكم أكوي بقول لكم إسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في الكونسرات أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة دوب صديق ركنا فيدل في طاولة المراقبة جيمتا روجي قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقود آفي هنا نجمع الرئيسة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة إنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. ترأس صباح اليوم وزير الدولة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة والثنائية اللغوية الدكتور محمد أحمد الحبو، ترأس أعمال الورشة التي نظمت لعرض تقرير لجنة التفكير التي وضعت لإعادة إحياء النظام التشادي التعليمي في سياق اللامركزية. عثمان يحيى الحاج.
2: في إطار تحسين ومتابعة النظام التعليمي بالبلاد في الجانب اللامركزية، هذا هو الهدف الأساسي لعرض تقرير لجنة التفكير المنبثقة من وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية، والذي جاء تحت موضوع إحياء النظام التعليمي التشادي في سياق اللامركزية. استحلت أعمال الورشة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة البروفيسور محمد بركة، الذي ثمن جهود لجنة التفكير في تعزيز النظام التعليمي، والذي يؤكد رؤية مدرسة أكثر تماسكا وأكثر فاعلية واحترافية، طالبا من المشاركين تقوية آليات التعليم في إصلاح قطاع التعليم بالبلاد. بدوره وزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وتعزيز المواطنة محمد أحمد الحبو، قال إنه لشعور كبير تحمل المسؤولية لعرض نتائج تعليم الأساس أمام هذا الواقع. وتأتي هذه الورشة مع اقتراب الدخول العام الدراسي عام 2026 عام 2027 بغية تقييم خارطة الطريقة تتمحور حول الإصلاح المؤسسي واللامركزية، مضيفا بأن هذا العام سيشهد تطبيق ثنائية اللغة منذ الدخول المدرسي في أكثر من 3000 فصلا دراسيا في غضون 10 سنوات، وستكون ثنائية اللغة مطبقة فعليا في البلاد. نشير بأن أعمال الورشة شهدت حضورا عدد من أعضاء الحكومة بجانب الباحثين والأساتذة ومناديب التعليم القادمين من مختلف الولايات، وستستمر الورشة لمدة 3 أيام هنا بالعاصمة إنجمينة.
1: نظم المركز المتكامل للخدمات متعددة القطاعات بالمركز الاستشفائي الجامعي لبون سامرتين بالتعاون مع شركاء صباح اليوم بمقر المركز الكائن ببلدية الدائرة 9 ندوة نقاش تزامنا مع الأبواب المفتوحة حول العنف الزوجي، الفهم والوقاية والعمل. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: تزامنت الندوة النقاشية مع تنظيم يوم الأبواب المفتوحة حول العنف الزوجي، الفهم والوقاية والعمل، بهدف تعزيز الحوار والتبادل مع القيادات الدينية والمجتمعية، وكذا توعية النساء بسبل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويشكل هذا اليوم فرصة للتعريف بخدمات المركز التي تشمل الاستقبال والتوجيه والتكفل الطبي والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية، إضافة إلى إعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي. في كلمته الافتتاحية أكد المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي بون سامريتين إيف جوفان عن أهمية هذه المبادرة في التعريف برسالة المركز وخدماته وتقوية التعاون بين مختلف الجهات المعنية بحماية الأفراد والأسر والمجتمعات. هذا وخلال الندوة قدم 3 محاضرين عروضا تناولت فهم ظاهرة العنف الزوجي وسبل الوقاية منها وآليات التعامل معها، إلى جانب طرح حلول عملية لمعالجتها. واختتمت الندوة بمداخلات عدة من المشاركين الذين استعرضوا واقع الحياة الزوجية داخل الأسرة التشادية والتحديات التي يواجهها، مؤكدين أهمية تضافر الجهود للحد من العنف الزوجي وتعزيز حماية الأسرة.
1: انطلقت فعاليات النسخة 10 لمنتدى حوكمة الإنترنت، وذلك تحت شعار جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة تنمية البلاد. كان ذلك صباح اليوم بإحدى صالات الاجتماع بالهيئة الوطنية للإعلام السامي والبصري أونما. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
4: النسخة 10 لمنتدى حوكمة الإنترنت التي تنظمها المنصة والتي جاءت تحت شعار جعل الذكاء الاصطناعي في خدمة تنمية البلاد، افتتحت المناسبة بكلمة رئيس اللجنة المنظمة أليف محمد، الذي أوضح بأن المنتدى ينشئ التزاما مشتركا من خلال التدريب والتأهيل، ويعمل في تنظيم الاستخدام الأمثل للإنترنت بطريقة منظمة وفعالة، مؤقبا المنسق التنفيذي للمنتدى دكتور خزيف دودبان بأن قضية حوكمة الإنترنت تربط ارتباطا وثيقا بإمكانية الوصول إلى بيانات خدمة الإنترنت من حيث تنظيم التغطية الشاملة في نطاق واسع، لا سيما المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية. ومن الواجب علينا منح الأجيال القادمة فرصة لبناء مسار رقمي ومنهج واضح قادر على التفاعل مع التحديات العالمية. هذا ولد إطلاقه لمنتدى حوكمة الإنترنت في نسخته العاشرة الأمين التنفيذي عبد الجليل بشر بوني يضيف:
5: اليوم لو شفنا الشباب كثير منهم استعمال الإنترنت ده شيك ما بطريقة جيدة، وأنينا كان وقفنا كي ما بكون قلنا خلينا نلوم كلنا سوا، الحكومة، السوسيتي سيفيل، طلاب، الشباب، الأستاذات، كلنا نلوم ونفكر كيف نعمل تدريب لشبابنا للاستعمال الإنترنت.
4: للتذكير فإن أعمال المنتدى العاشر حول حوكمة الإنترنت يستمر لمدة يومين، وسيتوج أعمال المنتدى بندوات وورش عمل مصاحبة للحدث تهدف إلى تنظيم وتوجيه الشباب إلى الطرق المثلى للاستخدام الأفضل والأكثر إيجابا للإنترنت.
1: افتتح الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ الدكتور أبكر والأرمدو افتتح أعمال ورشة العمل التوعوية التي نظمتها بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية، وتهدف الورشة إلى تعزيز دور القادة الدينيين في نشر المبادرات الإنسانية. عبد الله هارون آدم:
6: بهدف تعزيز التبادل حول المبادئ المشتركة بين القانون الدولي الإنساني والتعاليم الإسلامي، تنظم بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشة عمل توعوية حول القانون الدولي الإنساني والقانون الإسلامي، وتركز هذه الورشة على إبراز القيم المشتركة خاصة احترام الحياة البشرية والكرامة الإنسانية والعدالة إلى جانب حماية المدنيين في أوقات النزاعات، كما تهدف إلى تعزيز دور القادة الدينية في نشر المبادئ الإنسانية والمساهمة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتماسك الاجتماعي داخل المجتمعات. خلال كلمته أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تشاد السيد تيري ريبو أهمية الحوار بين المبادئ الإنسانية والقيم الدينية ودور القادة الدينيين في نشر الوعي وحماية الكرامة الإنسانية. بدوره خلال افتتاح الورشة الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور أبكر والأرمدو ممثلا لرئيس المجلس أشاد بمضمون الورشة:
7: إن موضوع هذه الدورة يتناول حقوق الإنسان في إطارين متكاملين، القانون الدولي الإنساني من جهة والشريعة الإسلامية السمحة من جهة أخرى، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدورة في إبراز أوجه التلاقي والتكامل بين أحكام الشريعة الغراء ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
6: مشددا الدكتور أبكر والر على أهمية هذه المبادرة في تعزيز الوعي بالقيم الإنسانية المشتركة ودعم جهود السلام والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
1: تحت تأثير المنشطات ولأسباب أخرى مجهولة، يضع بعض الشباب من العاصمة الجمينة حدا لحياتهم غرقا في المجاري والمستنقعات المائية. هذه الظاهرة دفعت زكريا يحيى زكريا لإعداد هذا التقرير.
8: استمرار تسجيل حوادث الغرق رغم التحذيرات ببعض أحياء العاصمة ينذر باحتمال تزايد أعداد الضحايا في الأسابيع القادمة. نحن في الدائرة السابعة تحديدا حي شقوة قرب فندق سانتانا، يشهد المستنقع خلف الفندق حوادث حالات غرق بشكل متكرر كل عام، إلا أن عدد الحالات بات مقلقا بشكل كبير هذا الخريف. السكرتير الأول للجلسات ببلدية الدائرة السابعة حبيب حامد دحلوب تحدث عن تسجيل 10 غرق حتى الآن.
9: تقريبا 10 من هسا خريف كبار لليوم ده، تقريبا 10 ناس مرقوم ده كلهم بنيتهم شخصيا، أنا ماشي البرد ولا ماشي نقرب ليهود يمشي ندسة وما بمرق.
8: وعن أسباب موت أو فقدان البالغين من الشباب داخل المستنقع تحدث لنا بعض ساكني هذا الحي قائلين:
10: المدى النقابة كلها نزل كارا ناس كبار، لكن هم مسكارا شكارا رقا ويشربوا أعلاد يشربوا أعلاد ده حرات جلودهم لقاء الشوفير لقاء الشوفير إلا بدوروا علمي وقف في علمنا، يعني قدر أقول ما ودروا بمرقوا خلاص في سننا علمنا مش اللي وقابا كله
11: وبوترة كل سنة ناسين ثلاثة نسقين.
8: ويرى بعض قاطني الحي أن هناك طرقا لا شك ستساعد في الوقاية من هذه الحوادث.
11: من الحكومة قال لي يقوم بحاجز مش اللي يبني شيء كده حاجة فوقها أو يسوي شغل حاجز قال مهم يمنع لسقوط النصر كده يكون احسن لان الشعب ده بعد مني من مرة ده في اكسيدان برنامج يقابل بينك ده جنبك يتنور احسن يكون عند حاجز واحسن وللشعب كان خليه يتوقع من المي ده اللي ما يقربوا جنب المي بوت ده كل سنة ده منصوبة يزيد نسبة كان المي ده يزيد وكان زاد ده يعني يقع تويل وكان بيجي تقول نانا كان وقع فوق السكران على ما يقدر وناني يفكر له ما فيه كده يمو.
8: بلدية الدائرة السابعة ونظرا لتفاقم الوضع وضعت خطة محكمة لمحاربة هذه الظاهرة أفصح عنها السكرتير الأول للجلسات حبيب حامد دحلوب.
9: أنينا في دائرة السابعة شغل وقفنا فوق ده كان دورو ناسنا أساكرنا بدورو كان شنو ما كان فكرته عندنا القارن وياتها البجدة أكتر عقدة في ويكن وقت خلاص ناسنا مقصرين شيء خدمة كتير ما واقفين فوقها وما كي خلاص ناس يجري ندسوا فوقها حسا شنا قرار قلنا نسو بانكارت نقول ممنوع للبرود فوقها إشارة نقول ممنوع لعشان أي منار بعرفه كي بكرنا ما هنا برود لعشان قد دخل أن كون ألمي باكله خلي ما يندسا دوك أي منار ده خليه يخط في راسه هو ألمي أنا بوته هو سخان ألمي عند وساخة عند الدود عند الجس عند الجزاز في قارة عند كل شيء ده كي هو قاعد في البوتر بوتر كي بس هو تلقى نديف كنا وما في نار منتي من شغل عند وساخة ما واجد تمشي تندسا فوق كله.
8: حالات الغرق لا تقتصر على المستنقع حول فندق سانتانا وحده بل تشهد بعض أحياء العاصمة أنجمينا والتي تحتوي على مستنقعات مائية وبرك أو مجاري مائية غير مكتملة حالات مشابهة كل عام فعلى الشباب الابتعاد عن هذه الأماكن وعلى البلدية تحمل مسؤوليتها بغية تفادي خسارة المزيد من الأرواح.
1: ختام النشرة هذه تحيات فريق العمل وتحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن دهب أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.
12: La noblesse de la musique, c'est dans le savoir-faire. Abdoulaye Ndiangué, version rumba. Savoir, c'est savoir, les gars. Celui qui a grandi avec le lion n'a pas peur du chien. Olé. Qui dit qu'on n'est pas doué? Attention, hein.